0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا،
4: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة القدس. تقع محافظة القدس في قلب فلسطين وتمتد جغرافيا بين وسط الضفة الغربية وجنوبها. تبلغ مساحتها نحو 345 كيلومترا مربعا، وتعد مركزا روحيا وثقافيا وسياسيا للشعب الفلسطيني. والقدس عاصمة دولة فلسطين، وهي مدينة مقدسة بالنسبة للديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث يوجد فيها قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وتعتبر مدينة القدس ذات أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين، كونها تضم العديد من الأماكن المقدسة مثل كنيسة القيامة وفيها القبر المقدس، وطريق الآلام وجبل الزيتون وحديقة الجثمانية ووادي قدرون وكنيسة قبر السيدة العذراء وغيرها. تضم المحافظة بلدات وقرى مثل العزرية، أبو ديس، عناتة، حزمة، الرام، بدو، الجيب، العيسوية، سلوان، الطور، شعفات، سور باهر، جبل المكبر وغيرها. وتنقسم إلى 4 أحياء رئيسية: الإسلامي، المسيحي، الأرمني واليهودي، المقام على حارتي الشرف والمغاربة سابقا. وتتفرع منها حارات تاريخية مثل حارة السعدية، حارة باب حطة، حارة النصارى وحارة المغاربة القديمة. تشتهر المدينة بأسواقها التاريخية مثل سوق القطانين، سوق العطارين، سوق اللحامين، سوق خان الزيت. كما تحيط بها أبواب تاريخية مثل باب العمود، باب الساهرة، باب الخليل، باب الأصباط، باب المغاربة، باب النبي داود والباب الجديد. تتميز القدس بالحرف التقليدية مثل صناعة الصدف، الخشب المحفور، التطريز المقدسي، الفسيفساء وصناعة التحف الدينية. وتم إدراج القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي كونها ذات أهمية عالمية استثنائية في عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ما يميز القدس عن غيرها هو أنها مدينة تجمع بين القداسة والتاريخ والهوية الوطنية، وتعد مركز الذاكرة الفلسطينية. سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أحلى تحيات الصباح لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM. تحية إلى كل من يتابعنا عبر بث موال التلفزيون عبر الرسيفرات المختلفة. جولة إخبارية جديدة، نرحب بكم مستمعين لهذا الأربعاء 17 من حزيران.

الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يوقع يوم الجمعة في جنيف. التحضيرات لهذا الاتفاق على قدم وساق. الاتفاق الإلكتروني وقع يعني في كان يعني إلكترونيا بين أمريكا وإيران، وكان يعني يوم الأحد. رفضت إيران يقال أن تجعل هذا الحدث مرتبطا بيوم ميلاد ترامب وهو يوم الاثنين، ولذلك وقعوا إلكترونيا يوم الأحد، فهذا ما قيل يعني.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يكتب: المجموعات المسلحة المرتبطة بالاحتلال تهدد حياة المدنيين في غزة. تقرير خاص بشبكة قدس الإخبارية. إذن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أدان تصاعد نشاط مجموعات مسلحة محلية تعمل في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وممكن أيضا تعمل تحت حمايتها كمان، محذرا من أن استمرار عمل هذه المجموعات يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وأمنهم وكرامتهم الإنسانية ويقود ما تبقى من أسس النظام العام وسيادة القانون في قطاع غزة.

إذن هي وقائع جرى توثيقها خلال الأشهر الأخيرة تكشف عن نمط خطير ومتصاعد من الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى هذه المجموعات، وهي مجموعات مسلحة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في ظل تغطية وحماية من قوات الاحتلال. هذه الوقائع تشمل عمليات قتل استهدفت مدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كان آخرها مقتل أحد الفلسطينيين في منطقة المغازي بعد أن تعرض لتعذيب وتشويه جسدي كبير، إضافة إلى حوادث احتجاز وحوادث اختطاف جرى خلالها اقتياد الفلسطينيين بالقوة إلى مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية أو بجانبها يعني. فهذه يعني الوقائع كلها من مجموعات مسلحة، وهاي المجموعات المسلحة طبعا مرتبطة بالاحتلال، إذن يهددون بشكل مباشر حياة المدنيين في غزة. إذن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدين هذه الأنشطة ولاحظوا وجودها في غزة.

طبعا الانتقادات كبيرة جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كان هناك أيضا في تقرير باللغة العبرية منشور كان قد ترجم أيضا في قراءة في الحالة النفسية لنتنياهو، وهذا ما كشفه خطابه الأخير. إذن انتقادات كبيرة موجهة لنتنياهو بشأن نتائج الحرب على إيران، في تساؤلات كبيرة حول الأهداف المعلنة وأصلا النتائج اللي حققوها. فباحثة إسرائيلية كتبت إنه هذا الخطاب الأخير لنتنياهو يكشف عن إنه بيعيش حالة قلق عميقة تتجاوز البعد السياسي إلى البعد النفسي، وتعكس خوف متزايد من انهيار الصورة اللي بناها لنفسه على مدار العقود باعتباره هو منقذ وباعتباره قائد قادر على مواجهة التهديدات الوجودية في وقت تتراكم فيه طبعا عليه استحقاقات وعليه في عنده أزمات تهدد إرثه السياسي والتاريخي. باحثة فيه السلوك الإنساني بتقول إنه الخطاب هذا اللي يتكلم فيه عن إيران وانتقادات طبعا توجهت له كل هذا الكلام، يعني بتحكي إنه لو لم نتحرك لكنتم جميعا معرضين لخطر الموت الجماعي. هو كان يحكي نتنياهو توصف كيف إنه هو ليس المنقذ، وموضوع هذا بالنسبة له حياة أو موت.

هذا تقرير من شبكة قدس الإخبارية مترجم من طبعا باحثة في السلوك الإنساني، تقارير عبرية مترجمات.

بحكي لك نتنياهو تعبان نفسيا. يعني هذه أخبار وتقارير وأمور يعني تناقلها الإعلام الإسرائيلي حول حالة هذا المجرم. في لبنان مصطلح مناطق تجريبية ظهر في سياق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأخيرة. ما معنى ذلك؟ الفكرة مش جديدة على الإطلاق. الجديد هو التسمية. الجوهر يعني أساسه هو نمط متكرر من التفكير الأمني الإسرائيلي يقوم على تحويل الجنوب اللبناني إلى مساحة اختبار لترتيبات أمنية وسياسية يجري توسيعها لاحقا إذا نجحت. فإسرائيل تتعامل مع جنوب لبنان من زمان باعتباره مش مجرد حدود، إنما هو مجال حيوي لتجريب نماذج من السيطرة الأمنية غير المباشرة. فأول تجسيد واضح كان زمان يعني من آخر السبعينات أول الثمانين يعني. فهذه كانت سياسات توفير بقول لك أمن لإسرائيل إذا عملوا منطقة عازلة في لبنان. فهذه المنطقة التجريبية مصطلح بيكشف عن جوهر السياسة الإسرائيلية مش بس إيش بيسووا كتخطيطات عسكرية.

الاقتصاد الفلسطيني يواجه مرحلة غير مسبوقة من الضغوط منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023. تقرير أيضا نشر عبر وسائل الإعلام الدولية أنه في وسائل ضغط تؤثر بصورة مباشرة على حياة الفلسطينيين وقدرة الاقتصاد باستمرار بالأدوات المالية والمصرفية والتجارية. فالقبضة الخانقة يعني هذا ما تفعله فعليا إسرائيل، تحكم قبضتها على اقتصاد الضفة الغربية. موضوع مش بس صراع وحرب وكل هذا الكلام، لا، هو إحكام القبضة الاقتصادية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الحرب يعني عملت نقطة تحول في إدارة الاحتلال للعلاقة الاقتصادية مع الفلسطينيين. توسعت الإجراءات المالية والاقتصادية كلها قيود، يعني بالتزامن مع تصاعد نفوذ وزير مالية الاحتلال. يعني صرنا نسمع في وزير المالية، صرنا نسمع في سمودريج كتير، وطبعا تصريحاته وكل هذا الكلام. فالعلاقات المصرفية تغيرت، التهديدات المتكررة بوقف الضمانة القانونية للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية، هذه دائما حالة دائمة من عدم اليقين تنعكس سلبا على قرارات الاستثمار والإقراض والتخطيط الاقتصادي. موضوع أيضا أموال المقاصة التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، هذا موضوع اقتطاع اقتصاد الاقتطاعات والقيود المفروضة عليها فاقمت الأزمة المالية للسلطة وأثرت على قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها طبعا المالية. طبعا قيود إعادة النقد إلى النظام المصرفي الإسرائيلي هذه أدت إلى تراكم مليارات الشواكل داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي هاي أزمة مهمة. يعني كانت قد نشأت بعد أكتوبر 2023، زادت تكاليف التخزين والتأمين والنقل، الأنشطة الاقتصادية صارت إلها قنوات مالية غير رسمية، كل هذا الكلام. طبعا إسرائيل لم تتراجع عن أي من هذه السياسات بأي طريقة كانت. متواصلين مع أخبار الصباح، ماذا تنشر الأرصاد الجوية الفلسطينية لهذا اليوم؟ لحزيران 17 نقول اليوم جو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، في ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام معتدل في معظم المناطق. اليوم 30 درجة مع الارتفاع لدرجة الحرارة العظمى، تنخفض إلى 18 درجة في ساعات الليل. الانخفاض والتعديل على هذا الارتفاع يطرأ يوم الغد. قبل توقيع اتفاق طهران وواشنطن يوم الجمعة، ناقلات النفط الإيرانية عبرت فعليا منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية. والموقع يقول أنه ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية الإيرانية وعبروا نطاق الحصار اللي بتفرضه البحرية الأمريكية، ما مجموعه 4 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني تم نقله عبر مضيق هرمز. نستطيع القول أن هذه أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين فعلياً.

إسرائيل تكشف بعض الأوراق. قناة كان الإسرائيلية كشفت أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الإمارات زاروا إسرائيل في بداية العدوان على إيران في مارس الماضي، والتقوا بمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار. الاجتماعات اللي عملوها كان فيها التنسيق الأمني، يعني بتحكي عن التنسيق الأمني بين البلدين، و مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر أنه في الشهر الماضي هو عمل زيارة إلى الإمارات في خضم العدوان على إيران. كانت هذه الزيارة سرية، والآن يكشف عنها الستار أنه التقى نتنياهو بمحمد بن زايد. وهذه الزيارة أسفرت عن انفراجة تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. يذكر أنه رئيس الشباك أيضا قام بزيارة تمهيدية إلى الإمارات، وهذا يعني يكشف عن الكثير من العلاقات في الشرق الأوسط. هذا محمد بن زايد علاقته بنتنياهو طلعت قوية ما شاء الله، هي مش طلعت، هي كانت، ولكن يعني تكشف الآن بعض الأمور السرية عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من شروط إيران اللي وقعت عليها أنها توقف الحرب أساسا هي أنه يعملوا لها إعادة إعمار ما بعد الحرب. فعليا تم التعهد لدفع لإيران لصندوق خاص بالإعادة الإعمار 300 مليار دولار، وهدفه كمان توفير استثمارات لإيران وإعادة إعمار وكل هذا الكلام. وأصلا إذا تم التوقيع أصلا أكثر من نص هذا المبلغ موجود يعني، ولسه بدهم يدبروا النص الباقي ما شاء الله. عندما تخرج منتصرا من الحرب تطلب مصاري. في استطلاع للرأي جديد بين الأوساط الإسرائيلية يكشف عن طبعا تمثيل الليكود يتراجع أو يتحطم حزب الليكود شيئا فشيئا، أنه يبدو أنه الصهيونية الدينية تجاوزت نسبة الحسم في استطلاعات سابقة.

طلبة من جامعة النجاح الوطنية يحققون المركز الأول في مسابقة بحثية دولية في العلوم الصيدلانية. Undergraduate Research and Innovation Competition, وهذه للفارماسيوتيكال ساينسز, يعني بنحكي عن جامعة أبو ظبي نظمت هذه المسابقة. طالبان هما سوسانة بدير ومحمد بدير, فبنحكي عن طلبة من جامعة النجاح الوطنية, فدائما في أمل في الشباب. تواصلين مع أخبار الصباح.

أسبوع مر من المونديال 2026، لا تزال الأوضاع عادية يعني، ولكن تحدث عدة أو حدثت عدة أمور جعلت من هذا المونديال إلى الآن يأخذ الترشيح أنه الأسوأ تاريخياً.

روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي وتصفها بغير المشروع. وبالنسبة لهم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس أمرا جيدا. ترامب التقى بالرئيس الإماراتي. شو قصة الإمارات اليوم؟ وكان ترامب أصلا حاط عينه على ثروته للرئيس الإماراتي، وكان يعني هو بيّن إنه بمزح معه كل شوي، ولكن في مجتمعنا وفي في ثقافتنا هذا حسد. حكاله في جملة من الجمل: عندما تكون بهذا الثراء يمكنك أن تتحدث بهذا الهدوء. فطبعا هذا بالنسبة للثقافة العربية لا يعتبر مزاحا من رئيس لرئيس، يعتبر فعليا حسد. هذا كتب في تقارير، يعني تقارير يعني هي مش نستطيع القول إخبارية أكثر مما إنها تحليلية.

عدد الذين هربوا من القوات الأوكرانية بلغ حوالي 500,000 جندي، هذا في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

إيران تحذر من جديد تل أبيب بقصف من قصف جنوب لبنان. إلى الآن الجبهة هادئة نسبيا يعني نستطيع القول. الجيش الإسرائيلي لازال له تواجد طبعا في جنوب لبنان، وهو قال الانسحاب ليس من ضمن الخطة. طبعا كل شيء بالنسبة لإسرائيل ليس من ضمن الخطة، ولكن إلى الآن الأمور ثابتة على الأقل. ولكن يعني هذه هي جملة الأوضاع. طبعا إيران مشددة جدا على هذا الموضوع. كان يعني في حديث لرئيس البرلمان الإيراني واتصل برئيس البرلمان اللبناني، قال يجب أن تتوقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، و قال يجب إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي التي احتلتها في لبنان. فيعني هناك تحذيرات قوية جدا، إذا ما أخلت إسرائيل بالاتفاق فإيران مش راح تشوف أي شيء، مش راح تشوف أي اتفاقية مع الولايات المتحدة، وستنقض على إسرائيل. ترامب كان قد انتقد بشكل علني أساليب إسرائيل العسكرية في لبنان، بخاصة استهداف مقاتلي حزب الله، وقال إنه مش من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. فيعني يعبر ترامب يبدو عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت، والتي قال أنها كان يمكن أن تهدد الاتفاق مع إيران، وأن إسرائيل تقاتل حزب الله الحليفة لطهران منذ وقت أطول من اللازم. قال جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لن ندفع أي شيء من أموالنا إلى إيران.

طبعا تدخل حرب إيران وأمريكا التاريخ، وبدأ بعض المحللين السياسيين بالمقارنة بموضوع فيتنام. فيتنام كانت يبدو أنها أكبر هزيمة في التاريخ الأمريكي، والآن يقارن إيران بهذا الموضوع ويقولون أنه إيران على المستوى الحديث هزيمة أكبر من فيتنام.

0: بين التقارير الإخبارية والعناوين والتطورات. نتواصل مستمعينا مع أخبار الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني. نتمنى أن تبقوا معنا.
1: راديو موال

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وهب

26 هذه المغنية الشهيرة جدا شاكيرا والتي ارتبط اسمها بمونديال 2000 بالمونديالات الكثيرة يعني مسابقات كأس العالم على مدى سنين طويلة. ولكن هذه المرة كشفت التقارير الإخبارية وكشفت الصور والتدقيق في الصور أنه لم تكن فعليا شاكيرا هي التي أدت في حفل الافتتاح بل شبيهتها. وإذا كانت التحقيقات قد كشفت أنها شبيهتها الغرامة المالية ستكون كبيرة جدا جدا لأنه أصلا لم تخطر الفيفا بهذا الكلام في حقوق طبع وفي حقوق نشر وفي رعاة الموضوع وفي ناشرين في الكثير الكثير من المتدخلين بالرمز وبالعلامة التجارية طبعا لبطولة كأس العالم وهي محمية بموجب القانون وتستطيع فعليا أن تغرم شاكيرا الغرامة المالية التي لا يتخيلها بشر. إذا سمعته في وسائل التواصل الاجتماعي في مستشفى اسمه مستشفى الشاطبي في مصر أزمة فعليا تتصاعد موجة من الجدل موجة من التفاعل وقائع صادمة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في رعاية النساء والولادة في مصر. في شهادة تداولها آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي يعني لتتعلق باتهامات بطريقة التعامل مع المريضات داخل غرف الولادة. الطبيبة تحدثت عن وقائع قالت أنها فيها إساءات لفظية إساءات نفسية تجاوزات مهنية وأخلاقية بحق عدد من السيدات أثناء تلقيهن الرعاية الطبية. يفتح تحقيق عاجل في هذا الكلام وطبعا تحت عنوان كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة هي مبادئ راسخة لا تقبل التهاون. عناوين منوعة من حول العالم بعيدا عن السياسة. طابور بشري وصف بالتاريخي في انتظار طبق مصري في قلب نيويورك. عربة طعام بسيطة في نيويورك يعني يبدو أنها حققت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعليها الآن الطوابير توصف بأنها تاريخية وأصبح ظاهرة حقيقية في نيويورك. أكل مصري. في المونديال الكثير من التحليلات دائما خلف المباريات يعني الموضوع بطل له علاقة بالمباريات له علاقة بكثير إشياء إلا المباريات. مرة هذه المرة جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إشارة يد في البث التلفزيوني لمباراة منتخب ألمانيا وكوراساو في كأس العالم فقام حكم أسترالي بتنفيذ إشارة في يده ترمز للقومية البيضاء وهذا أثار جدلا فعليا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا تم تبنيها هاي الإشارة من قبل جماعات اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة كرمز لعبارة القوة البيضاء ولكن تقليديا هي إشارة معناها تمام يعني

إذن أخبار منوعة من حول العالم. كما ذكرنا مستمعينا اللي ابتعد قليلا عن السياسة، روسيا تختبر مركبة جديدة قبل رحلتها المأهولة إلى المحطة الفضائية.

حلقات مصارعة شعبية تجمع السودانيين وتتحدى ظروف الحرب. طالب يحطم الرقم القياسي بخلطة الخمس دقائق، ما المقصود؟ نجح في شهادة الثانوية العامة طالب أمريكي، وقال إنه هو حصل على قبول من 264 كلية وجامعة من بين 270 جامعة تقدم لها بطلبات الدراسة، وقيمة المنح الدراسية اللي حصل عليها تجاوز 17 مليون دولار. ولكن هو قرر إنه هو قرر يقدم في 50 جامعة قبل ما زاد العدد لمية. فهون يعني هيئة المدارس في مقاطعة جورجيا، يعني في مكان سكنه في جورجيا، إنه قال إنه استغرق يوم كامل في كتابة طلب التقديم الأول، ولكن بعد 20 طلب توصل إلى طريقة يسرع بها كتابة الطلب إلى أن أصبح يكتب في 5 دقائق. بدأت الموافقات تصل إليه. قال يعني أنه هو يواصل التقدم إلى الجامعات من أجل تحطيم رقم قياسي. حصل فعليا على معدل دراسي متقدم، ولكن عنده نشاط كمان رياضي، يعني ممكن يقبلوا كثير جامعات. وفعليا عم بعطي هاي الأسرار للطلبة اللي بيتابعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه من الملفت طريقة كتابة الطلبات للجامعات أنها هي التي تدخلك فعليا إلى هذا العالم. حصل على كمان مرة موافقة من 264 كلية وجامعة، والمنح الدراسية اللي حصل عليها إذا جمعتها بيكونوا 17 مليون دولار. إذن مستمعينا، حاولنا هيك تغيير الأجواء لهذا الصباح والخروج عن النمط السياسي كما نفعل يوميا عبر أخبار الصباح.

الأخبار والملفات في متابعة لأخبار الصباح. ترامب يهاجم إسرائيل: قتلتم عدد كبير من المدنيين في لبنان ودمرتم المباني السكنية. ينتقد ترامب سياسة إسرائيل في لبنان. مرة جديدة نتطرق إلى هذا العنوان.

قادة مجموعة الدول السبع بدوا باجتماعاتهم ومؤتمراتهم وكل هذا الكلام، وأول دعوة كانت إلى استجابة دولية لمواجهة تفشي مرض الإيبولا.

حالة الطقس مرة جديدة مستمعينا. نتحدث عن طقس شديد الحرارة في أغلب المناطق وحار في المناطق الجبلية مع طقس صافي بدون غيوم اليوم. ارتفاع على درجات الحرارة مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة في ساعات النهار تصل إلى 30 درجة مع درجات الحرارة مع انخفاضاتها في ساعات الليل تصل إلى 18 درجة.

لقطات ترصد السيسي وعناق ترامب ومن التقى بقمة مجموعة السبع. هاي القمة اللي جمعت هذه الدول في لقاءات اقتصادية يحضرها ترامب, ويعني بحكي لك السيسي منشكح يعني بالعامية للقاء ترامب. صور انتشرت فعليا على وسائل التواصل الاجتماعي لاقت الكثير من الانتقادات باعتبار انه السيسي كأنه في عالم موازي بعيش بعيدا عما يحصل في العالم.

هل تنهي حرب إيران الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط؟ هذا سؤال متداول عبر محللين سياسيين. ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار، محملة هذه المرة بمليون برميل جديد. شركات الشحن تترقب موضوع الاتفاق لمضيق هرمز، يعني قبل أن تعود إلى مضيق هرمز تترقب الاتفاق وتترقب هل هو جدي أم غير جدي وكل هذا الكلام. إلى الآن شركات الشحن لم تعود إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز. طبعا هناك مكاسب كبيرة جدا من إعادة فتح الموانئ، هذه المرة ستكون على إيران، لأن إيران أصبحت يعني تزيد من موضوع الرسوم في المضيق. إلى الآن الجبهة جبهة لبنان إسرائيل هادئة،

ومن ملفات هذا الصباح تتنصل الولايات المتحدة من دفع أي شيء من الأموال لإيران، وحسب الاتفاق سيذهب مبلغ 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في إيران. تخبط في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حزب الليكود يتراجع جدا وفي طريقه إلى التحطم. هي صحيح جبهة هادئة نسبيا يعني في لبنان وإسرائيل، ولكن كان ليس هناك مانع من أنه كان في 24 ساعة الماضية هناك غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بعض المناطق في جنوب لبنان. الجبهة هادئة بمعنى أنه لم يكن هناك هجوم من حزب الله على الشمال الإسرائيلي إلى الآن. متى ستلتزم إسرائيل؟

وأهالي جنوب لبنان يشقون طريقهم نحو القرى لا انتظار لإذن العودة، لا يوجد أي صبر للانتظار أكثر من ذلك. إيران تواصل أو واصلت عامها الدراسي بنجاح وانتهت منه ب 16 مليون طالب خلف الشاشات. إيبولا يعزل شرق أفريقيا والمرض يضرب التجارة. تحرك في بريطانيا لملاحقة مقاتلي جيش الاحتلال المجنسين بريطانيا. النيويورك تايمز تفتح تحقيقا في الليلة الأخيرة لحياة إبستين، هذا المتحرش السيء الإنسان البغيض. أصبح هناك تسريبات كثيرة لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وضغوط كثيرة على ترامب، ولكن لن نقرأها لأنها مجرد تسريبات ولا تعتبر 100% إلا عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة. وأمريكا رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على نص الاتفاق مع إيران أصلاً. يقول ترامب لولا أمريكا لما وجدت إسرائيل، وعلى نتنياهو تحمل المسؤولية تجاه لبنان. اقترحت على إسرائيل تولي سوريا، يعني أن سوريا هي التي تتولى مواجهة حزب الله، هذا ما قاله ترامب.

0: إذن على طاولة قمة مجموعة السبع حرب إيران وأسئلة كثيرة لترامب حول هذا الموضوع، عرضنا عليكم بعضا من أجوبتها. طبعا نشدد على هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع يخص الاقتصاد، يخص الحركة، يخص الشحن، يخص الكثير من الأمور التي تؤثر على حياتنا بشكل مباشر. حياة الحرب، حياة السلم، كلها تؤثر أيضا على الحياة اليومية في فلسطين. إذن مستمعينا، دقائق قبل التاسعة مع هذه الدقات للساعة نتوقف مستمعينا هنا ونشير إلى ختام جولتنا الإخبارية. كنا معكم لساعة من الزمن في آخر الأخبار والتطورات المحلية العربية والعالمية. جولتنا الإخبارية تتجدد بإذن الله يوم غد الأربعاء 8 صباحا. نتمنى أن تكونوا على السماع ووعد سنكون معكم، كونوا معنا. إذن مستمعينا عبر 101.7 FM نحييكم، نشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكونوا معنا عبر الأثير في جولتنا يوم الغد صباحا. إذن هذه تحياتي لكم إنجي سابا، أتمنى لكم نهارا سعيدا.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: FM 101.7 FM.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: قادرة بحد ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه دا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصاين فيها تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نسالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى جرام تكون نسالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طل الصباح في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح الجديد. الساعة في الاستوديو 9:16، اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، الموافق للثامن المحرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. ملفات كثيرة في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة وأخبار متفرقة سيداتي وسادتي نتابعها هنا وهناك. نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله ربنا يهدي البال ويجيب اللي فيه الخير دائما وأبدا. وإحنا بنقول في دعوة قديمة جدا كان يقولوا الله يجيب العواقب سليمة، فأجت سليمة وأجت العواقب إن شاء الله معها، وإن شاء الله بتكون العواقب سليمة. هارد لك للنشامة الأردني 3-1 أمام النمسا، والجزائر نفس الفيلم وغيره وغيراته، لكن بنكون إن شاء الله يعني تعوضوها بالمباريات الثانية. لكل المتابعين والمتابعات إذاعيا وتلفزيونيا وإلكترونيا الله يصبحكم بالخير وربنا يحييكم إن شاء الله ويسعدكم ويعطيكم العافية. سموتريتش يقول بأنه ألغى اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات بلدية الخليل، بلدية الخليل تحتج وفعاليات الخليل تحتج والحكومة الفلسطينية تحتج والرئاسة تدين وتحذر وما عارف إيش وإلى آخره، والحكومة الإسرائيلية تقول هذا الأمر مش صحيح. يعني لا، إحنا لازلنا متمسكين بالاتفاقية، مع أنه يعني أقول لكم شغلة بس بيني وبينكم هاو ما تحكوهاش لحدا، يعني كله محصل بعضه، الله يفرجها الله يفرجها يا عمي الله يفرجها. اليوم شفت فيديو بزعل بصراحة، يمكن كلكم شفتوه بس مش داري كيف الناس بتصل لمرحلة انه تفكر هيك او تروح تتصرف هيك او كذا. يعني زوج يقتل زوجته طعنا وكذا، الله يكون بالعون الله يكون بالعون، والله لا يبتلي اي حدا. يعني كيف مرات السيناريوهات بتتطور والغضب بودي البني ادم لا مش عارف ايش وقصص، ويعني طبعا يعني محاولة قتل هي كذا. وربنا يسلمها ان شاء الله ويعافي الجميع ان شاء الله. ويعني تزعلوش بعضكم يا جماعة الخير، زعلوش بعض الناس ودك في بعض بطريقة بتزعل الأمانة. يعني كمان في الظهرية في حادث حريق، ويعني الحريق أتى لمنزل وفي وفاتين كمان في الموضوع، الله يرحمهم والله يهدي البال. والحلو في الموضوع بقول لك يعني المؤسسات ذات العلاقة إنه أكثر خبر بقول لك يعني مثلا الدفاع المدني تمكن من إطفاء الحريق، طيب بقول لك أتى الحريق على كامل المنزل وكذا، كيف لو ما طفهوش يعني وطفى لحاله. ملفات الصحة كمان، ملفات الشهداء والأسرى والجرحى والرواتب والعمال والاستيطان والتلال، اللي اليوم انت لما تطلع من الخليل مثلا تروح لأي محافظة بتمشي على التلال، لم تعد هاي التلال فاضية، كل تلة مطلعين عليها حاطين برج وحاطين بواقر 2-3 وحاطين شوية يعني كونتينر مع شوية غملش هيك وعاملين مستوطنة، بؤرة مستوطنة، ويعني بشكل فظيع جدا مظلش اشي، وفي حالة استعجال كبيرة واضحة جدا عند اليمين وكأنهم بيسابقوا الزمن لفرض واقع جديد، ويعني الواقع جدا صعب وجدا مؤلم وبيخلص على كثير من نسب من نسبة الأرض. يعني لما تيجي بتحكي مظلش بتقول أنت على مناطق ألف مناطق باء مناطق جيم، هذه اللي خلوها للاتفاق النهائي، قال طبعا لا في النهائي ولا في ربع نهائي، لسه في الدوري الأول.

وكانت العليا الإسرائيلية قد رفضت طلبا للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية من غزة. وطالما في غزة استمرار النزوح بحي التفاح وإطلاق نار وراء الخط الأصفر و يعني حتى الآن خلنا نقول العدوان مستمر ومتواصل على قطاع غزة.

هدف واحد أمام ميسي بقول لك ناخذكم على جو آخر ليصبح هداف العالم بمعنى أعظم هداف في تاريخ الألعاب الأولمبية بعد أن اجتاز أمام الجزائر أو يعني وصل إلى ما وصل إليه المهاجم الألماني ميروسلاف. فيعني اليوم العالم في اتجاه وإحنا في اتجاه وكل واحد زي كيف بقول لك كل على يغني على ليلى, كل واحد حتى في بلادنا كل حدا بيغني على ليله, كل حدا بيضرب على مواله, كل مؤسسة بتفكر بطريقتها, كل فرد بيفكر بطريقته, كل منطقة بتفكر بطريقتها, كل جماعة بيفكروا بطريقتهم. تحس ما فيش هيك توحيد في الـ في الـ في الجهود وكلها مشتتة. ويعني بديش أكون سوداوي بس بدني يعني مرات ما بزبطش كمان إنك تجامل حالك زيادة عن اللزوم وتقول لا الأمور تمام وكويسة وكذا وإلى آخره. في خبر حلو قرأته, وين راح؟ راح حتى الخبر الحلو راح والله العظيم. لا هيو هيو جبنا لكم يا طلبة من جامعة النجاح يحققون المركز الأول في مسابقة بحثية دولية في العلوم الصيدلانية. هاي خبر كويس في حال ما سمعتش ولا حاجة كويس اليوم.

حتى الآن يعني بحطوا اللمسات الأخيرة والمختلفة والتفاصيل والدقيقة مع توفر النوايا لدى الطرفين الإيراني والأمريكي لإتمام الاتفاق انفراجة بين أمريكا وإيران، ومفاوضات معقدة لكنها تدخل مرحلة متقدمة جدا للتوصل إلى الاتفاق النهائي. وهناك يعني جوانب سرية تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها تقلق القادة الإسرائيليين، وأيضا داخل البيت الأبيض في ناس يعني بتوجس قاعدين بتعاملوا مع هذا الموضوع، اللوبي خلنا نقول الصهيوني اللي موجود هناك كمان بحاول يفهم ويعرف وكل هاي الدنيا. إلا أنه حتى مبارح طلبوا الإسرائيليين من الأمريكيين بشكل رسمي أنه أعطونا شو القصة، شو الموضوع، شو التفاصيل، قالوا لهم بعدين. الله يصبحكم بالخير. شاد الخطيب بالهندسة الإذاعية، سلامات ويعطيك العافية. عمر قواسم متابعة إلكترونية، سعد أبو سينة في التنسيق والمتابعة، سلمان في التحليل الرياضي كمان معنا اليوم، زعلان جدا على الأردن ويعني انكمش، كان الصبح منطلق لما جابوا التعادل لكن زعلان لما يعني وصلت للثلاثة. بعين الله يا حبيبي، شو بدنا نقول لك، يعني خيرها بغيرها إن شاء الله. ويعني تحيات زملائنا في راديو موال، القمر، بانوراما، كل الناس نغم، وهذه تحياتي من خلال شاشة التلفزيون معا وراديو الرابع، عادل غريب في الإعداد والتقديم. يا هلا ومرحبا وصباح الخير والله يهونها.

كمان نسلم من خلال زملائنا براديو بلدنا صباح الخير اليوم وكل يوم صباح الخير لجنين عبر أثير بلدنا فهم. المناسبة بعد ما كانت الجولة الأولى رد الجميل لجنين بصداها وأثرها وجمالها وكل تفاصيلها يتم الترتيب لمحافظة أخرى وجولة أخرى وأعتقد أنها في طول كرم.

اليوم تنتهي أعمال معرض فلسطين للغذاء أو الغذاء الفلسطيني فالفود يعني. صرنا نوضح العربي بالإنجليزي.

0: بدي أبعت تحية ل يعني مش لحدا باسمه، لمجموعة من الإخوة والأخوات اللي بكتشف إنهم متابعين وبقوة ومتابعين ولكن بصمت مثلا، ولما يلاقونا هيك بمكان زي مثلا امبارح انبسطت جدا بأكثر من حدا، حتى من أكثر من منطقة كمان بالمناسبة، فبنقول الحمد لله رب العالمين على هاي النعمة، على نعمة القرب من الناس، على نعمة هاي المحبة، وإن شاء الله بنكون من اللي يعني مقبولين عند رب العالمين وعند عباد رب العالمين، وهاي الحمد لله رب العالمين عليها دائما وأبدا ودنيا وآخر زي ما بقولوها. فشكرا لكم على هاي المتابعة، وشكرا لكم على هاي المحبة، وشكرا إنه إحنا جزء من يومياتكم، من صباحاتكم، حجاتنا، حجاجنا، أخوتنا، أخواتنا، أمياتنا، أبائنا. الله يصبحكم بالخير، والله يعطيكم الصحة، والله يعطيكم العافية. وإحنا لو بدنا نيجي نتبع هيك السنوات اللي مرقت، نحكي عن 26-27 سنة، بنقول آه والله صار في عشرة عمر، وصار في كيمياء متوار يعني هيك موجودة بشكل أو بآخر، وقديش مرقت أحداث، وقديش مرقت أيام، قديش مرقت أخبار، وقديش مرق شغلات حلوة وشغلات مش حلوة كمان، وعديناها مع بعض واجتزناها مع بعض. فكل الحب لكم، كل الأمنيات، كل الدعوات، بدون ما أدخل في فوضى الأسماء زي ما بقولوها، فمحبتي لكل اللي لكون امبارح وسلموا علينا، يسعد صباحكم. وأنا متأكد أنه في ناس كمان يعني موجودين بهالوقت بسمعونا أو بيتابعونا سواء إذاعيا أو تلفزيونيا حتى إلكترونيا، ودائما يعني يكتفوا بالمتابعة وبالمشاهدة أو الاستماع عن بعد. فبنكلكم منحبكم حقيقة، ويسعد صباحكم، وربنا يهدي البال. وأحيانا بيكون في ملفات يعني فعلا ساخنة أو هذا تسقط مش سهوا، تسقط نتيجة تزاحم الملفات، تزاحم القصص، تزاحم الموضوعات. احنا من يعني من 3 سنين وانا بحكيها واقسم بالله العظيم شعور حقيقي زي المضروبين على راسنا، يعني بتحس الناس كمان هيك مش عارفة تستقر، مش عارفة، مدروخة مدروخة خلقة الله يعني هيك. لا والله هو من هالاوضاع مضروبين على مخنا يعني، لا لاقين حكومة تطلع لنا، ولا الحكومة أصلا قادرة تطلع في حالها، ولا فصائل، ولا حالة مجتمعية، ولا إلى آخره. وبنقولش يعني هلك الناس، لا، بنقول إنه الظرف صعب جدا، وربنا يعيننا على حمله وعلى تحمله وعلى كل تفاصيله هاي. وأنا متأكد إنه كل مواطن في عنده قضية، وبحب إنه تكون قضيته هي الأولوية وهي على رأس السلم وعلى رأس الأولويات. فمثلا جيك تليفون الساعة امبارح، جاني تليفون حدا كمان عنده قصة وتحويله وما بعرف شو 7 المساء أو إلى آخره، فأنا أي حدا بقول له بكرة اتبع معانا، يتبع معانا ثاني يوم، لأنه لما بندخل في برنامج زي هيك بتكون الملفات كثيرة، والضيوف والمتابعات والأخبار وإلى آخره، فمش كل القضايا بتكون قادرين إنه إحنا نحكي فيها أو نناقشها أو نقدمها من خلال برنامج طلة صباح. لهيك مرات كثيرة بنقول التليفونات موجودة اليوم، وسائل السوشيال ميديا كمان موجودة، بس ما تجيني الساعة 3 العصر ولا 4 ولا الساعة 11 المغرب تقول لي والله في عندي تحويلة أو في عندي مثلا موضوع أو في عندي قصة، لأنه أنا وقتها بكون خارج التغطية وإلى آخره. إلا تاني يوم بتكون ملفات ومسجات ورسائل تانية خشت على الخط. فهاي التنظيم الوقت وتنظيم المتابعات بنعطيه مجال، عندنا اليوم 2 ساعة كاملات، فبيجي بقول لك حدا مثلا أنا والله ما فضيت، أو أنا والله نسيت، أو أنا ما... إذا أنت يا صاحب الشأن نسيت فما بالك يعني بلا مؤاخذة، يعني ما حكى جلدك مثل ظفرك، يعني أنت بدك تكون أنت الأحرص على أنه أنت تتبع معنى هذا الموضوع، أنه أنت تأخذ وتعطي تروح يعني هاي الاهتمام بهاي القضايا. والله يسعد صباحكم جميعا.
1: ما في أحد مرتاح.
0: يا ساتر يا زلمة، يا ساتر يا زلمة، حطمت أعصابنا.
1: ما في أحد مر
0: حتى صوته مجعلك، مع إني بحبه يعني، بس إنه بحكيها بقرف كمان، مش حدا بغني يعني.

يا زلمة مالك مالك مش معي أنا قاعد بعيط وبلط وعشقت الآلام وحط لي دموع وحط لي سقام وحط لي لا يل ارحموا ارحموا ارحمونا. على كل حال الله يسعد الصباح. أيوة يا زلمة يعني أنت كمان فوق هذا شو اسمه ارحمنا. كل حدا بهالدنيا له هدف بيسعى لتحقيقه وبجري وراه وبيشتغل عليه وبودي وبجيب وبقيم وبحط. فربنا يلبي أحلامك وطموحاتك. ومش دائما كل الأشياء اللي بدنا إياها خير, يعني بتكون مرات أنت بتنعف على خراب عشك وعلى خراب بيتك. فما يعني خلنا نقول كيف ما تستذبحوش وما تستقتلوش على بعض الأمور اللي قاعدة بتروح منكم. وحياة الله وحياة الله ما يعني اللي مش إلك مش إلك واللي إلك إلك بهذا المنطق بهذا الموضوع. بتكون أنت حريص جدا على إنك تاخد شغلة بدك إياها بكل حذافيرها وربنا بيقول لك سيبك منها يا رجل دشرك منها بتنفعكش مش إلك مش كويسة وأنت بدكش اللي إياها. اقنع وارضى ووكل أمرك لله واختصر.

بقول لك هل عمرك سألت حالك سؤال أنت عايش ولا بتعيش؟ يلا علشان مسافر ومستعجلين وحالتنا حالة خلينا نروح لفاصل لأنه سعد وقف لي هوني وفي عندنا مليان مليان مليان قصص اليوم إن شاء الله يزبطن طبعا مع فاصل والحديث بقية.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجهد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرفك أبو قصي أنت يعني تحس إنك الحق لو عقبها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أعطوكوا السلطة جيدي بنزل تكون نسارة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية كوة درام تكون نسارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الفضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.

0: حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال. مية واحد فاصل سبعة اف ام.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا نروح لغزة والبداية من هناك، لأنه بعد غزة حنرجع للخليل وموضوع سموتريش والتظاهرات اللي بتصير بالخليل. بالمناسبة الآن في فطور شعبي بالخليل بتنظيم ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني بالبلدة القديمة بالخليل. مصطفى من غزة، صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: صباح الفل. سعد بكل طولش علشان مش عارف شو عنده.
1: لا لا والله عادي، فيش مشكلة يعني. عندي أنا من الصبح صاحي بدري بتبع من الأردن، يعني بتبع مباراة الأردن
0: 3-1. يلا
1: حنحكي عنها كمان شوية، حنحكي بالتفاصيل عشان برضو كمان يعني ما نطولش عليكم. خلينا أبدأ في الأوضاع الميدانية أبو أحمد. نحكي عن هدوء نسبي واضح وملحوظ في الساعات الماضية. التوتر الميداني موجود وخاصة في المنطقة الصفراء وحدود المنطقة الصفراء من الجهة الغربية، أي الجهة المأهولة بالسكان والنازحين، وخاصة في مناطق شرق مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هاي المنطقة أبو أحمد لابد أن نحكي عن معاناتها المستمرة، معاناتها في عدم وصول المياه وخاصة مياه الشرب، عدم وصول استحقاقاتها من المساعدات الغذائية والإنسانية، لأن المؤسسات ما تدخل لهذه المناطق وتعتبرها مناطق أمنية، وهذا بيزيد من الأوضاع الإنسانية الصعبة للنازحين في هذه المنطقة. الأهم من هيك أنه الناس الموجودة في المنطقة الصفراء أو على مشارف المنطقة الصفراء في عندها غياب الأمان، وعلى مدار الساعة بتتعرض لإطلاق نار وقصف مدفعي، وأيضا تقدم للأليات في هاي المنطقة، وفي نقل لشهداء ومصابين بشكل مستمر، إضافة إلى أنه هاي المناطق بتفتقر لوجود

0: المرافق الحياتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى حالة التوسيع المستمر بشكل بطيء وبشكل شبه يومي. يعني هذا الخط الأصفر يمتد إلى داخل قطاع غزة كالسرطان، وأيضا هناك حالة نزوح مرتبطة بالتوسيع الأخير، وخاصة في منطقة التفاح وبالتحديد في منطقة السنافور، منطقة الشجاعية. وأيضا هناك عملية تقدم في الأيام والأسابيع الماضية في جباليا، شرق خان يونس، وفي مناطق أخرى. أود الحديث أبو أحمد في هذه الرسالة عن معبر رفح سريعا.
1: نعم.
0: في نقطتين همت، أنه هناك حديث كثيرة عن المحسوبية والواسطة في آلية وملف إخراج الجرحى والمرضى على مستوى قطاع غزة، وهي مش توقعات أو اتهامات، ولكن هناك أسماء تخرج يوميا من معبر رفح في كشوفات المرضى والجرحى عن طريق الواسطة، وهذول الأشخاص بيأخذوا حق الناس اللي بتعاني واللي بتموت يوميا.
1: يعني برضو عن طريق رفح كان صار في واسطات وهيك كمان على حساب الجرحى.
0: هذا صار واضح، والكل بتحمل مسؤولية، كل الجهات من كل الأطراف والمؤسسات بتتحمل مسؤولية، وهي في دائرة الاهتمام. ويا أحمد احنا بنحكي اليوم عن أكثر من 1500 شخص منهم أطفال توفوا نتيجة تأخر خروجهم من معبر رفح من بداية الهدنة لغاية هذا اليوم. وبالتالي هذا يعني فلاش سريع في هذا الصباح بما يخص معبر رفح، اللي إله حد بطلعه، وخاصة على حساب كشوفات المرضى والجرحى اللي بيستنوا، واللي تجاوز عددهم على الكشوفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لأكثر من 17500 منتظر لغاية هذه اللحظة. ولكن كل حدا إله حدا أو إله يعني حد بده يطلعه بطلعه بالكشوفات، والتفاصيل صادمة جدا لدرجة انه بيتم شراء عينات لمرضى يعانوا من امراض خطيرة، وايضا كتابتها وعمل ازدواج في هاي التقارير وبيعها بعشرين او ثلاثين الف دولار. كثير من التفاصيل موجودة في معبر رفح، حبينا يعني نعطي فلاش في هذا الموضوع. الجانب الاخر بما يخص معبر رفح، انه المعبر انت عارف الجانب المصري والجانب الاوروبي والجانب الاسرائيلي كلهم بيشتركوا في معبر رفح، رغم انه هذا المعبر مفترض انه يعمل بشكل طارئ على مدار الساعة، لانه يعني هو بالدرجة الاساسية مفتوح لاخراج المرضى والجرحى، واللي تفرق معهم كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم. ولكن اذا كان في اجازة في الجانب المصري بتم إغلاق المعبر، إذا الأوروبيين عندهم إجازة حسب أجنداتهم بتم إغلاق المعبر، إذا أي حدا أو أي حدا صار بعيد عن المعبر بتم إغلاق المعبر، وبالتالي بتشعر أنه في بطء وفي قصد في يعني تضييق الخناق على الجرحى والمرضى. وملف معبر رفح صراحة أبو أحمد ملف شائك وكبير جدا، وبيدفع ثمنه الجرحى والمرضى. أبو أحمد يعني سريعا بدنا نحكي عن كأس العالم، وخاصة أنه قبل شوية انتهت مباراة الأردن والنمسا. الأردن خسرت بثلاث أهداف لهدف بعدما قدمت مباراة كبيرة جدا. المباراة الأخيرة فرنسا فازت على السنغال 3-1، العراق خسرت خسارة ثقيلة أمام النرويج 4-1، الأرجنتين بداية قوية ونارية لحامل اللقب فازت على الجزائر بثلاث أهداف نظيفة سجلها النجم ليونيل ميسي في بداية تاريخية وهاتريك تاريخي في أول مباراة لحامل اللقب. خلينا أحكي سريعا في نص دقيقة أبو أحمد، رغم الخسارة الأردن أنا بعتبر أنه منتخب الأردن يعني كان ند قوي، كان قدم مباراة تاريخية رغم الخسارة، كان متعادل للدقيقة 75، هفوات وتفاصيل دقيقة جدا ساهمت في خسارته في أولى مشاركة لهذا المنتخب الأردني. وبعتقد أنه دائما نحكي على الجانب الإيجابي، الحالة الأردنية اللي تشكيلها في المونديال وخاصة في الساعات الماضية هي حالة تاريخية ورائعة جدا، من خلال التكاثف الجماهيري، الدعم الرسمي، الدعم التجاري، الأغاني، الأهازيج، حتى الملعب شهد حضور جماهيري كبير وكبير جدا في مباراة الأردن والنمسا، وكأنك في عمان اليوم. أعتقد إجازة كمان في عمان من الصباح، الكل بيشجع، الكل بيتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اجتياح كبير جدا. وأعتقد أنه رغم الخسارة إلا أنه المنتخب الأردني بيكتب تاريخ في أول مشاركة له هي تتجاوز حدود الملعب وتتجاوز حدود أيضا الخسارة والفوز. بحنا
1: كل احترام والشكر وأمنيات الخير للجميع. أشكرك زميل مصطفى جبر من غزة حدثنا عن الأحداث هناك ومتابعة أيضا المونديال. كل شكر. ومن غزة سيداتي وسادتي مع حضراتكم لنكمل في هذا البرنامج متابعاتنا الإعلامية حول ملف الخليل، الملف المتعلق بال متعلق بالتصريحات سموتريش القائمة على تهديده أو حديثه وإعلانه زي ما أجاب الخبر يعني بالبنط العريض اتفاقية الخليل، سحب جميع صلاحيات بلدية الخليل وإلغائها وما إلى ذلك. بكل الأحوال سيداتي وسادتي، هذا الأمر نناقشه مع سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري لنعرف ما المتوقع من يعني المؤسسات والحكومة وكيف يتابعون هذا الأمر، رغم أن الحكومة الإسرائيلية قالت بأن تصريحات سموتريش ليست حقيقية وأن اتفاقية الخليل لم يتم إلغائها. هذه التصريحات جاءت بعد يعني أو خلنا نقول هذا البيان الحكومي جاء بعد تصريحات سموتريش بإلغاء اتفاقية الخليل. باشمهندس يوسف الجعبري سعادة رئيس بلدية الخليل، أهلا بحضرتك يا أخي وزن، يعطيكم العافية.
2: أهلين أخي أبا أحمد، يسعد صباحك صباح كل الإخوة المستمعين والمشاهدين.
1: صباح الخير. يعني إعلان صادم من سموتريش حقيقة بإلغاء اتفاقية الخليل، قديش هذا الموضوع حقيقي، قديش هو بروباغندا ودعاية انتخابية، رغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية بأنه الاتفاقية باقية ولم يتم إلغائها، شو تحرككم وكيف بتتابع هذا الموضوع بموقعك رئيس بلدية الخليل؟
2: صحيح أخي أبو أحمد، لا المتتبع للموضوع خلال الشهر الأخير وبالأخص بعد استلام المجلس البلدي الحالي كان هناك عدة إجراءات من الاحتلال الإسرائيلي هدفها واضح بدون إعلان سموتريش، اللي هي تقويض عمل بلدية الخليل في بعض المناطق من المدينة. وإحنا عندنا قرار واضح إنه إحنا أصحاب السيادة على كل أجزاء مدينة الخليل، فبالتالي سموتريش امبارح طلع بتصريح له علاقة بدعاية انتخابية بيحاول يكسب رضا المستوطنين من أجل الحصول على أصوات في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. ولكن إحنا بنحكي بشكل واضح إنه إحنا أصحاب الأرض، أصحاب السيادة في هذه الأرض، لأنه إحنا عمر بلدية الخليل أكبر من عمر هذا الاحتلال. أيضا هناك بروتوكول، بالرغم من أنه أنا بحكي بشكل واضح، بروتوكول الخليل كل بنوده تم إلغائها سابقا من خلال الممارسات الإسرائيلية، وبقي فقط بند واحد وهو البند الذي يخص بلدية الخليل، وأعطى بلدية الخليل الأحقية بتقديم الخدمات على كامل أنحاء المدينة بما فيها H1 بما فيها H2 المناطق المغلقة، الحرم الإبراهيم، البلدة القديمة. امبارح خرج المتطرف سموتريتش بيحكي بشكل واضح انه بيسحب صلاحيات بلدية الخليل، وقبل 3 أسابيع تم الاعتداء والاستيلاء على مبنى بلدية الخليل. احنا اليوم بشكل واضح بنحكي ان هناك بروتوكول، وهذا البروتوكول تم توقيعه في 97، ومن وقع البروتوكول في المناسبة اخي ابو احمد هو نفسه نتنياهو، ومن اشرف على هذا البروتوكول ومن اعد هذا البروتوكول هي الاداره الامريكيه. فبالتالي يعني كمان رساله سموتريتش لكل العالم انه كمان مش معترف لا في اتفاقيات ولا في معاهدات، وهذا طبعهم عدم الالتزام. بس اليوم مش عدم الالتزام مع الفلسطينيين، عدم الالتزام مع العالم. اليوم الاداره الامريكيه في موقف محرج، وبعد ذلك شعرنا انه الخارجيه الاسرائيليه خرجت وصرحت وقالت انه هذا التصريح لم يقصد في انه الغاء اتفاقية الخليل، وانما عدم اعطاء صلاحيات لبلدية الخليل، وكأنه هناك حرب داخلية ما بين بلدية الخليل والحكومة الإسرائيلية، لأنه إحنا اليوم إحنا وياهم نتنافس أو نتقاتل على كل سنتيمتر مربع داخل البلد القديم. إحنا بالنسبة لنا كمجلس بلدي وكبلدية الخليل مستمرون بأداء خدماتنا في كل أنحاء المدينة، وهذا ما تم إبلاغ الارتباط الفلسطيني من أجل إبلاغه للارتباط الإسرائيلي بأنه إحنا حتى المناطق المغلقة حتى الحسبة القديمة حتى حارة جابر حارة السلايمة بلدية الخليل صاحبة السيطرة وسنقدم جميع الخدمات اللي موجودة داخل هذه المناطق ومهما كانت هذه الخدمات إحنا أصحاب السيطرة هناك اتفاق سياسي يجب الحفاظ عليه ولكن هذا الاحتلال بحاول يتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة يعني إحنا نعرف إن الموضوع خطير اليوم إحنا
1: نعم أخي بوزن نعيد ضبط الصوت إذن مع رئيس بلدية الخليل تعقيبا على قرار سموتش أو حديث سموتش بإلغاء اتفاقية الخليل وسحب جميع صلاحيات بلدية الخليل. أعود إليك من جديد أخي بيزن تفضل.
2: زي ما تحدثنا عندنا عدة خطوات
1: تمام.
2: الخطوات أول شيء راح تكون دولية عمالنا راسلنا وراح نراسل في الوقت الحالي أكثر من 120 بلدية في العالم لهم علاقات توأمة مع بلدية الخليل لفضح كل الممارسات الإسرائيلية ضد بلدية الخليل
1: تمام.
2: من الاستيلاء على أراضيها من الاستيلاء على مبنى البلدية ويوم أمس استيلاء على صلاحيات البلدية وهذا كل القوانين والمواثيق التي تخص البلديات والهيئات المحلية مرفوض. الشيء الثاني رفعنا شرح تفصيل عما يحصل مع بلدية الخليل عن طريق نائب السيد الرئيس أخونا حسين الشيخ لكل سفرائنا في العالم من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية التي تحصل ضد بلدية الخليل. أيضا رح يكون عندنا بعض القضايا في محكمة العدل الإسرائيلية وحاليا رح يتم دراسة رفع قضية على محكمة الجنايات الدولية بالتنسيق مع الخارجية الفلسطينية. فبالتالي مجموعة من الأمور التي نعمل عليها في بلدية الخليل ويوم أمس كان عندنا كمان دعينا اجتماع لمؤسسات مدينة الخليل من أجل التباحث لهذا الموضوع وهناك أيضا بعض المقترحات عمالنا بنعمل بشكل واضح على تنفيذها ورح نعمل بشكل واضح على دعم صمود سكان كل سكان البلدة القديمة والمناطق المغلقة والمناطق المحادية للاستيطان. وكان هناك طلب واضح ورح نراسل الحكومة الفلسطينية بضرورة القدوم بشكل عاجل إلى الخليل وعقد اجتماع في داخل مبنى بلدية الخليل كرد على سياسات الاحتلال. نحن نقدر موقف الحكومة ونعرف أن الحكومة تمر بظروف سيئة بسبب الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية ولكن نحن أيضا في بلدية الخليل نمر في ظروف صعبة مع هيك عمالنا بنشتغل عمالنا بنوصل الليل بنهار من أجل إظهار الخليل وأيضا إحنا اليوم بحاجة إلى تعزيز صمود الناس اللي موجودة وبتواجه بسموتريتش وبنغفير ونتنياهو في قلب البلدة القديمة.
1: نعم قديش باش مهندس انعكس هذا الحديث مبارح على الأرض يعني هل في أي يعني خلنا نقول على الأرض تغيرات في آلية العمل اللي كانت متبعة قبل في البروتوكول اللي كان متبع
2: ما في شيء واضح للحظة ولكن هو أصلا سموتريتش منذ فترة هو بتعامل بهذا الموضوع ولكن هو أعلن عنه بشكل رسمي يوم أمس هو وكأنه يعني فضح سياسة الاحتلال أمام العالم أنه إحنا مش ملتزمين بأي اتفاقيات ولكن هو فعليا سابقا كان بمارس سحب الصلاحيات
1: نعم
2: لمبنى البلدية من خلال عدم السماح لمعدات البلدية بالدخول إلى المناطق المغلقة من خلال التضييق على المواطنين من خلال أمور كثيرة كنا نشعر فيها وهذا الاحتلال بعد 7 أكتوبر أنت بتعرف أخي أبو أحمد أنه بعد 7 أكتوبر عندنا مناطق زي منطقة وادي الحسين يفرض عليها منع التجول يومين في الأسبوع
1: صحيح صحيح.
2: يعني هذا الموضوع موضوع خطير جدا احنا اليوم مطلوب منا ان نكون متكاتفين كأهل بلد نكون مع بعضنا البعض مطلوب منا كمان شد الرحال الى البلد القديمة اداء الصلوات في الحرم الابراهيمي الشريف انا يوم امس اعلن سموتريتش الموضوع تقريبا في تمام الساعة 11 انا كنت الساعة 12 ونص في الحرم الابراهيمي الشريف وادينا صلاة الظهر بصحبة وزير الاوقاف ومجموعة من المسؤولين وقادة الاجهزة الامنية وكان هذا رسالة واضحة هو بيحكي انه احنا مش اصحاب صلاحية احنا بنحكي هذه الارض ان وعمر بلدية الخليل اكبر من عمر الاحتلال وكل المواثيق والمعاهدات وبروتوكول الخليل اللي وقعه نتنياهو نفسه بيعطينا الاحقية انه احنا اصحاب السيطرة على كل انحاء مدينة الخليل ولن نتوقف عن تقديم كامل الخدمات وانا بحكي بشكل واضح في هذا الموضوع واحنا يعني جاهزين هو بيشغل انتخابات هو بيشغل ضمن فكر للأسف ديني لدى اليهود من أجل السيطرة على الخليل وأنا بحكي بشكل واضح الموضوع والاستيطان في الخليل فقط يشبه القدس، وما يحصل في القدس يحصل في الخليل. اليوم ما يحصل في الخليل هو له علاقة في الحرم الإبراهيم الشريف، وله علاقة من مبادئ دينية موجودة لديهم. مطلوب منا نكون موحدين، مطلوب منا أن نكون على يعني نساعد بعضنا البعض، ومطلوب منا مساندة بلدية الخليل ومجلسها البلدي لأمرين، الأمر الأول السياسي والأمر الثاني الخدماتي، لأنه مطلوب منا تقديم كامل الخدمات لكل المواطنين ليس فقط في المناطق المغلقة، في كل أنحاء المدينة بالرغم من الضائقة المالية. احنا اليوم بنشغل شغل كبير جدا، عمالنا فتحنا قنوات اتصال كثير منيحة، عمالنا بنحاول نجلب مشاريع لمدينة الخليل بالرغم من كل الظروف المحيطة فينا من دول عربية، من أوروبيين، من حصار أمريكي إسرائيلي وضع السلطة، ولكن هناك بعض الفجوات استطعنا التواصل معها. هناك إعطاء بلدية الخليل أريحية بالتعامل مع الجميع. اليوم في دعم لا محدود من قبل القيادة ومن قبل السيد الرئيس لبلدية الخليل بشكل واضح، وهناك يعني عمل دؤوب إن شاء الله.
1: بسم كان المتكون. في لك دعوة قبل كمان باشمهندس للحكومة بضرورة يعني التواجد على أرض الخليل وعقد جلسة تضامنية مع الخليل، ومسج للحكومة أنه الخليل جزء من منظومة الشعب الفلسطيني الحكومية والسيادية وما إلى ذلك. كيف تعاملوا، وهل كان في فيدباك لهي الدعوة، في إمكانية لتحضير عقد
2: يعني دعوة؟ أنا بحكي بصراحة في هذا الموضوع
1: بصراحة.
2: الحكومة الفلسطينية يعني تمر في وضع اقتصادي ووضع مالي ووضع سياسي صعب،
1: تمام،
2: وهناك حصار كبير جدا، ولكن مطلوب منهم، وأنا حكيت بشكل واضح وحدثت أمس مع وزير الأوقاف، يا أخي إذا ما في معك مال تعال بس زور ثاني تكون معي. اليوم مطلوب من الحكومة الفلسطينية، أنا لما بحكي الحكومة الفلسطينية تأتي إلى مبنى بلدية الخليل، لم أقصد فقط بالأموال، أنا أقصد رد سياسي واضح اليوم فيه بشكل واضح، وأنا بعلنها من خلالكم. لا، في تقصير لدى الحكومة الفلسطينية في التعامل في موضوع ملف الخليل وبالأخص موضوع بلدية الخليل. كان يجب على الحكومة، وهذا الحكي دعيناه قبل 3 أسابيع، كان يجب على الحكومة القدوم منذ احتلال والاستيلاء على مبنى البلدية، كان يجب على الحكومة أن تعقد اجتماع طارئ في دار بلدية الخليل رد على سياسات سموتريتش بن كبير، ولكن للأسف لم يحصل. هاي يوم أمس سحبوا صلاحيات بلدية الخليل بشكل واضح. مطلوب أن تكون الحكومة بجانب بلدية الخليل، ومطلوب من الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه بلدية الخليل ومدينة الخليل. وأنا بحكي بشكل واضح، سابقا كان هناك تقصير اتجاه الجنوب الفلسطيني بشكل عام، جنوب الضفة الغربية بشكل عام، وكان هناك تقصير اتجاه الخليل. اليوم احنا راح نطالب، راح نرفع صوتنا ان حقوق عند الحكومة الفلسطينية يجب تحصيلها. منقدر جيدا الوضع المالي، منقدر جيدا الوضع السياسي للحكومة الفلسطينية، ولكن يجب ان تتحمل مسؤولياتها، ويجب على وزراء الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتهم اتجاه بلدية الخليل. اليوم بلدية الخليل على اشتباك مباشر مع هذه الحكومة الإسرائيلية. اليوم أنا ما بواجه مستوطنين، أنا بواجه وزراء في الحكومة الإسرائيلية، أنا بواجه سموتريتش وبن كبير ونتنياهو. أنا اليوم على يعني هناك اشتباك وهناك قتال مع الحكومة الإسرائيلية على كل سنتيمتر مربع في الخليل، على كل سنتيمتر مربع في الحرم الإبراهيمي والبلد القديمة، وبالتشارك وبالتشاور مع كل مؤسسات الخليل. هناك قرار واضح، إحنا راح نكون مع بعضنا البعض، احنا لدينا قدرة على مواجهة هذا الاحتلال والخطط الاستيطانية، ولكن ايضا بحاجة الى دعم وبحاجة الى تضافر الجهود. وانا هوري بدوري بشكر السيد الرئيس ابو مازن اللي اعطى كامل الصلاحيات لبلدية الخليل، وهو يقف بشكل واضح بجانبنا، ولكن على الحكومة الفلسطينية ان تتحمل مسؤولياتها اتجاه بلدية الخليل، لانه ما يحصل مع بلدية الخليل لا يحصل مع اي بلدية، ليس فقط في الضفة، اي بلدية في العالم.
1: يعني هذا يذكرنا بسيناريو
2: والاستيلاء على مبانيها، ويوم الامس الاستيلاء على على على صلاحيات.
1: نعم، وكأنه يذكرنا بسيناريو القدس، التدرج في السيطرة على يعني المدينة رويدا رويدا. وأول شيء بلشت باتفاقية الخليل المجحفة أصلا، يعني رغم أنها مجحفة إلا أنه كمان لا يراد لها أن تكون فيصل وحكم لي يعني الانتقال إلى مراحل أخرى، ونسف هذه الاتفاقية أصلا مجحفة بحق الفلسطينيين، فما بالك بما يعني السيناريو الأسوأ. وهون قديش الموضوع في مسؤولية عندما يتنافس مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في التشجيع على الاستيطان وفي التأكيد على هوية الخليل اليهودية وتهويد المدينة وأسرلتها وقطع الطريق عنها وإغلاقها وحصرها وخنقها وكل هذه التفاصيل؟ نعم، مطلوب من الحكومة على الأقل أن تكون هناك زيارة سياسية ذات طابع سياسي مثل ما تفضلت، مش طابع مالي ولا اقتصادي. اليوم الأمور لها علاقة بالدعم المعنوي، لها علاقة بالغطاء السياسي، لها علاقة بكل هاي التفاصيل، وهذا اللي بنتمنى أنه فعلا يوصل للحكومة وللجهات المختلفة. بتوقع يعني باش مهندس كمان اجتماعات هيئات الخليل ومؤسسات الخليل بحاجة لتضافر جهود، شو مفكرين خطط يعني مستقبلية؟ هل في فعاليات أو في أي شيء؟
2: طبعا أخي أبو أحمد، إحنا المجلس البلدي نؤمن بموضوع الشراكة،
1: تمام،
2: ومن ضمن هذا الموضوع كان يوم أمس في هناك شراكة حقيقية من خلال دعوة المؤسسات الرسمية في مدينة الخليل إلى دار البلدية من أجل التشاور،
1: نعم،
2: والرد على خطة سموتريتش. وكان هناك عدد من المقترحات تم تدوينها وتم الأخذ بها، وحاليا يتم العمل عليها إن شاء الله. نحن نؤمن بالشراكة، والإشي المهم أخي أبو أحمد أنه اليوم إحنا بنعرف أن هناك حملة كبيرة جدا ومسعورة من قبل الإسرائيليين بالاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي في كل أنحاء الضفة الغربية.
1: صحيح.
2: وإحنا لما بنحكي عن استيطان بنحكي عن استيطان في كل أنحاء الضفة الغربية، وعندما نحكي عن مناطق دي بنحكي في كل الضفة الغربية، ولكن عندما نحكي عن استيطان في قلب مدينة وفقط في الخليل وفي القدس،
1: نعم،
2: عندما نحكي عن سحب صلاحيات بلدية عن وسط مدينة فقط بنحكي عن بلدية الخليل. فبالتالي هذا الموضوع بحاجة إلى تضافر كل الجهود، بحاجة إلى مساندة بلدية الخليل لمواجهة كل التحديات أمام هذا الاحتلال وأمام هذه الحكومة.
1: الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله جهودكم ستثمر إن شاء الله بضحض هذا العدوان وهذا يعني الغلو في في في التصريحات. الحكومة الإسرائيلية يعني طبعا نفت حديث سموتريتش عن واقعيته، وقالت بأنه يعبر عنه شخصيا يعني، وأكيد هذا بيجي البعض يقرأ في إطار الدعاية الانتخابية التي بدأت تستعر في المشهد الإسرائيلي. هذا الرجل اللي هو سموتريتش يعني حقيقة يخبئ الكثير من المخططات، يضعها مرة واحدة ويكشف عن نواياه الحقيقية بحالة الإقصاء والاستعلاء يعني كثير من الملفات اللي علاقة بالأمور المالية والحياتية والمؤسساتية وإلى آخره، فعلا تأتي يعني تنهي الحالة الفلسطينية المؤسساتية والسيادية والرسمية بشكل أو بآخر. على أي حال هذه دعوة مفتوحة إذن من سعادة رئيس بلدية الخليل إلى الحكومة الفلسطينية وإلى الجهات ذات العلاقة بضرورة التواجد والغطاء السياسي وتبني، لأنه اليوم ما خلوا مسؤول مثلا ولا رئيس مثلا مجلس مستوطنات جبل الخليل ولا رئيس مجلس قريات أربعة اللي يحكي، لا، اللي طلع حكى حدا مهم جدا بالحكومة الإسرائيلية وحدا برتبة سموتريتش، يعني يعتبر يمكن الرجل الثاني في هذه الحكومة بعد نتنياهو لما يتمتع به من نفوذ و يعني خلنا نقول دهاء كمان، وبيمسك الأمور بمعنى أنه بحاجة أيضا لأن تكون هناك رسالة فلسطينية حقيقية سيادية سياسية موحدة خلف بلدية الخليل ومؤسسات الخليل يعني التعبير عن رفضهم. يعني بقول لك والله احنا يعني اعلننا وما حدا رد علينا، طب خلاص معناها مشي يا سموتريتش وكمل الموضوع.

0: اصحى يا مسلم.
1: طيب بعد الفاصل سيداتي وسادتي ننتقل إلى الظهرية. حادثة حريق مؤسفة أودت بحياة أم وابنها صباح اليوم في مدينة الظهرية. نحاول نفهم كيف تعاملت الطواقم ذات العلاقة، هل كان في استجابة سريعة، كان في تأخير، كيف القصة صارت، شو التحقيقات، مع الزميل سلمان أبو علان من الظهرية لنعرف تفاصيل وحقيقة الأمر هناك. ونترحم على الفقيدين الأم وابنها اللذين قضايا في هذا الحريق. فاصل وللحديث بقية.

0: حدث مؤسف بالظهرية يودي بحياة أم وطفلها، حريق في منزل، ونحاول هنا أن نعرف التفاصيل من ألفها حتى يائها أو ما رشح من أخبار مع يعني حر التعازي والمواساة من ذوي الفقيدين، مع الزميل الصحفي سلمان أبو علان. سلمان صباح الخير.
1: صباح الخير لكل المتابعين.
0: أول شيء يعني الله يكون بالعون وعظم الله أجركم بالظاهرية، وتيك تعطينا الصوت بشكل أوضح لو تكرمت علينا أخوي سلمان، نفهم منك شو اللي صار، شو القصة وكيف الوضع الآن.
1: يعني بداية نترحم على روح من فقدناهم هذا
0: الصباح. نعم سلمان. نعم بين الاتصال من أول وأنه في تشويش عليه وفي ضجة وفي صوت وفي دنيا رايحة وجاية. نعم خلينا بنرجع، بترجعوا لي لسلمان بس خلنا ناخذ هالمشاركة قبل. ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا يا حي الله.
2: من عدي إخواننا في الظهرية الله يرحمهم ويتوفوا.
0: آمين يا رب.
2: أنا عشان أنتم بتحكوا على البلدة القديمة.
0: نعم.
2: عندي مشكلة في البلدة القديمة إلى 3 سنين.
0: تفضل.
2: معي قضية أنا إخلاء، مش إخلاء يعني، هو البيت مخلى. البيت مخلى له 25 سنة. ومعي قرار في المحكمة تنفيذ قرار تسليم البيت. فطلعنا على التنفيذ بقولوا فيش تنفيذ. طلعنا على الشرطة بقولوا فيش تنفيذ. اتنعنا على المحافظة برضو على الفاضي. يعني انا مش عارف لمين بتأشف بقول بدنا حافظ على البلدة القديمة. انتنا على الاعمار قال لي انا مستعد اعمل لك اياه وتسكن فيها، وكان مستعد اتكن فيها. ودارنا احنا موجودة منطقة خطيرة جدا جدا مقابل الدبوية. والشرطة عندها الحكومة 14 فرد شرطة طويل في البلدة القديمة. قلنا لهم عم يجيبوا شرطة احنا، واحنا بنفتح الباب انه قدامكم وسلمونا الدار. وانا 3 سنين بنجري ورا الحكومة مش قابلين يسلمونا الدار. بقولوا فيش تنسيق وفيش تنسيق. فاحنا يعني اذا الموضوع البلد القديمة بينهم قايمين، هم مهتمين في البلد القديمة البلدية والمسؤولين، بلكي يعني واحد فيهم يعني يجي يسلمنا دارنا اللي لنا 25 سنة مش ماخذين اجار.
0: شو مالها يعني دارك وحدا ثاني ماخذها يعني؟
2: ايش؟
0: حدا ثاني ماخذها.
2: مش اسمها واحد، الناس يجيوا اسامي الناس.
0: طبعا بلا بدون اسامي ناس اكيد.
2: الناس يجيوا اسامي الناس. مش مسلمينها ناس ومسكرينها، ولو 25 سنة مش معطينا اجار الدار، ومعانا قرار في المحكمة ناخذ الاجار منه كمان. وإخلاء الدار وإخليها ويسلمنا الدار، ما مش قابل يسلمنا الدار. وطلعنا على المحافظة وعدنا مع كثير
0: نائب المحافظ. نعم.
2: وطلعنا على التنفيذ وعلى الارتباط وحكينا مع حسون من الارتباط، وكله على الفاضي، وإلى قرار 3 سنين ولا واحد فيهم قابل يسلم القرار. أنا حطيت أنا بين إيديك يعني بدك تساعدونا في القضية. والإعمار قال لي يا عمي جيبها بسلموك الدار. وانا الزعبري مسؤول الاعمار، وانا وزعب عمل لك الدار اخر ارتباط، وكان عم مستعد اسكن كباري وانزل اقعد فيه.
0: كل احترام حاضرين. يعني هاي من القضايا اللي للاسف يعني بتزعل لما يكون في هيك قضيه وفي هيك موقف وفي هيك
2: كل كلمه بحكي لك انا
0: طبعا بقول لك يعني انا بقول لك هذا من القضايا اللي بتزعل يعني
2: كل مسؤولين البلد ولا واحد قادر يسلمني دار. ليش مش قادر افهم انا؟ حتى في ناس اتهمونا انه احنا بايعين دور.
0: ايوه
2: لهذه الدرجه وصلت.
0: لا حول.
2: والمخابرات جاتنا نمضي انه احنا ما بنبيعش دور لحدا، ومش قابلين يسلمونا دور، الحكومه تضلنا مسكره وبتجي اوفي لك كلام اكثر. يعني
0: هاي ملفات للامانه يعني بتخلي الواحد راسه يشيب وبتدخلك في في في شغلات.
2: وانا بناشد رئيس البلديه وبناشد انا رئيس القوى التجاريه. نعم. وبناشد كل المسؤولين انه انا ينفذوا لي قرار المحكمه ويسلموني دور.
0: نعم نعم حاضر يا سيدي، خليك مع سعد للمتابعة إن شاء الله رب العالمين. تحت أمرك يا سيدي، وإن شاء الله ربنا يهدي البال وهيك تزبط الأمور. طيب يبدو أنه صعب تليفوننا مع زميلنا سلمان، لنظل بالظاهرية لأنه هيك نفهم شو اللي صار شو القصة هناك مع باش مهندس علي العواش رئيس بلدية الظاهرية. باش مهندس علي صباح الخير.
3: صباح الخير حلبي.
0: أهلا أهلا بحضرتك، ومرة أخرى تعازينا لكم بهذا المصاب الجلل اللي ناجم عن هذا الحريق. الله يحييك. شو اللي صار عندكم؟ شو القصة؟ شو التحقيقات الأولية؟ شو طلع معكم؟
3: أولا نقول إن الله وإنا إليه راجعون.
0: نعم.
3: ونعبر عن حزننا الشديد ومواساتنا لعائلة الضحيتين اللي هم فقدناهم اليوم في مدينة الظهرية بسبب حادث مؤسف نتج عن تماس كهربائي حسب المؤشرات الأولية. السيدة فاضل في مقتبل العمر خسرت حياتها وحياة طفلها الرضيع بسبب حريق نشب فجر هذا اليوم في منزله في مدينة بوباري.
0: نعم، يعني الحريق التحقيقات الأولية قد يكون ناجم عن تماس كهربائي. قديش كانت يعني اليوم الطواقم باش مهندس، سرعة الاستجابة، هل إنه حالة مثلا ظروف معينة، تعقيدات معينة، طرق، لوجستيات، غيره وغيراته، لما بصير في حادث من هذا النوع حريق وتأتي النيران على المنزل بكامله وبكل تفاصيله، قديش بيكون، ما بدنا نقول لو، ولكن الاحتياجات أو الإمكانيات اللي موجودة سواء عند بلدية أو عند دفاع مدني أو جهات مختلفة، قديش هي مناسبة للتدخل بالوقت المناسب؟
3: والله أولا أنا يعني بدي أحكي شكرا للدفاع المدني لأنه بالإمكانيات الموجودة معهم بيحاولوا وبيكونوا فدائيين في كثير من الأوقات. للأسف الحريق، سرعة اشتعال الحريق بسبب الإسفنج اللي موجود أودى بحياة الضحيتين وإصابة الزوج باختناق وهو في المستشفى إن شاء الله ربنا يشفيه.
0: ربنا
3: يعني كل المؤسسات أو كل الأحداث اللي عندها بحاجة لتطوير أدائها وبحاجة لزيادة المعدات والطواقم، واحنا بنتامل انه ناخذ عبر احنا كمواطنين وكمسؤولين من الاحداث اللي للاسف هي تتكرر. يعني هذا ليس الحادث الاول اللي يحدث بضاريه بسبب تماس كهربائي وبنفقد فيه ارواح.
0: مش الحادث الاول يعني،
3: لا قبل تقريبا عامين نفس الموقف واحترق طفل للاسف وتوفى بسبب المكيف مكيف.
0: طيب يعني قلت انه رغم الامكانيات المتواضعة اليوم، واحنا بنعرف الظاهرية يعني بلد يجب ان تكون مكتملة الخدمات، ليش؟ لانه ظروفها، اغلاقاتها، تفاصيلها، جغرافيتها، كل هاي القصة يعني بتحتم انه يكون فيها كل الخدمات حتى لو يعني باقل القليل. قديش اليوم تفتقر الظاهرية لهيك لوجستيات باش مهندس؟
3: والله احنا كبلدية الظهرية يعني رصدنا كل النواقص وهذه لا تخفى على احد وبنحاول بكل وسائلنا نوصل رسائلنا للمسؤولين وللجهات المعنية، واحنا كمان بنبادر وبنساعد في هذا الموضوع. يعني في الدفاع المدني هناك فريق من المتطوعين تم تحت رعاية البلدية وتم جلب يعني للدفاع المدني تعاون معدات لهذا الفريق، واحنا يعني كمجتمع نعرف الإمكانيات المحدودة اللي بتعاني منها السلطة وإحنا بنبادر لتعويض النقص، ولكن نتأمل إنه مدينة الظهرية تحظى بالاهتمام اللازم. إحنا يعني في القطاع الصحي زي ما تعرف إحنا ما عندنا مستشفى، بنحاول نشطب مستشفى جديد خلال نهاية العام إن شاء الله بيكون مكتمل. خدمات الإسعاف والتقطير اللي أنا يعني بستغربه من الهلال الأحمر الفلسطيني نحو منطقة الجنوب اللي هي منطقة الظهرية والقرى المحيطة فيها حوالي 120-130 ألف نسمة، خدمة الإسعاف تكاد تكون معدومة. وهذا الرسالة إحنا يعني بنحب نوصلها، وأنا باستمرار بحكيها بالنسبة للهلال الأحمر، نتمنى عليهم أن يقوموا بدورهم كما يقوموا في باقي المناطق. نعرف
0: ولا مركز إسعاف عندكم؟
3: هناك مركز إسعاف لكن سيارة إسعاف معظم الوقت غير متواجد ولا تغطي كل الورديات. يعني لا تغطي
0: يعني
3: كل
0: يعني سيارة ومش موجودة سيارة ومش موجودة دائما
3: سيارة ومش موجودة وفي تقريبا 30 شفت لا تغطين يعني في الليل اللي بيسرط ما فيه أو
0: بينجلط آخر جلطته للصبح يعني لما وقت الدوام الرسمي.
3: وفعلا أنا بحكي لك يعني لو تم رصد لحالات الوفاة اللي بالظهرية حيكون في حالات كثير منهم سبب عدم وصولهم للمستشفيات. احنا نعمل ونقوم بدورنا ان شاء الله كبلدية الظهرية في ايصال هذه الرسالة، ويوميا احنا نتواصل مع المسؤولين في كل الاتجاهات، لانه فعلا احنا كما تعلم اخي نتعرض لحصار خانق، يعني في صعوبة في الخروج من مدينة الظهرية وفي صعوبة للدخول مثل اهلنا 48 وهذا عمل عندنا شلل اقتصادي. نتمنى انه الاعلام الفلسطيني يركز على هذه المناطق اللي انا بعتبرها منكوبه، يعني فعلا. احنا
0: فعلا. لا ننفصل عن عندكم دفاع الترفي. مدني عندكم مقر للدفاع
3: عندنا مقر للدفاع المدني والشباب اللي فيه يعني شباب متميزين
0: الله يقويهم يعني احنا طبعا الشباب ما بس انا بقصد على اللوجستيات يعني هل عندهم امكانيات ولا بديهم
3: لا الامكانيات متوفره نوعا ما أه. وتفاعلهم مع المجتمع والدورات والمتطوعين احنا بنشكرهم عليه
0: طيب يعني خلنا نقول بحاجة للأمانة وأنا يعني هون لفت أنت انتباهنا لشغل كثير أنه المفروض كمان الإعلام يشبك أكثر احنا اليوم طبعاً. السوشيال ميديا شوية مكركب الدنيا بس بيسوى أنه فعلا يتم تنظيم لقاءات وزيارات وأنا بتمنى أنه فعلا نرتب مع حضرتك ونحاول فعلا نعمل شيء دوري ونعرف أكثر عن معاناة الناس هناك لأنه الظاهرية منطقة بتحسها يعني قديش كانت طاقة وحيوية وأسواق عامرة ودنيا وصخب وكل هذه التفاصيل اليوم من مطفية بقى بحسها يعني مطفية شوية مش من أهلها من الظروف اللي قهرتها
3: الظروف اللي بتمر فيها مدينة الظاهرية ظروف قاهرة وهي يعني مش من فراغ احنا على الحدود مع أهلنا 48 وهذه المنطقة مستهدفة لتكون منطقة ميتة مفرغة من أهلها و الإجراءات اللي بتحصل بتأكد هذا الكلام سواء من قبل قوات الجيش أو من قبل الخوفي يعني الأراضي ألاف الدنومات لا يستطيع المواطن الوصول إليها
0: صحيح.
3: المزارعين أصحاب الثروة الحيوانية في تهجيرهم من أماكنهم وخير دليل زنوتة منطقة الطيران والمنطقة العمار فالظهرية يعني ليست مستهدفة كظهرية بقدر ما مستهدف الموقع الجغرافي والسكاني اللي مطلوب
0: كيف وضع المي عندكم باشمهندس كيف وضع المي عندكم
3: وضع المي طبعا هو الأسوأ على مستوى محافظة الخليل لأنه احنا في نهاية الخط وتعرف انت التعديات اللي بتتم على الخط والمناطق اللي قابلنا بتقول يعني الحصة يعني نظريا هي متساوية بس فعليا لا تصل القدر كافي لكن ليست هناك النهاية يعني لنكون صريحين لا يوجد أزمة مياه حقيقية كما عانينا في الأعوام القادمة وهذا بفضل الجهود المشتركة بين سلطة المياه والمحافظة والأجهزة الأمنية والبلديات اللي يعني أنا بشكرهم على تعاونهم هذا العام
0: الله يعطيكم العافية وكمان مرة عظم الله أجركم بالظهرية باش مهندس شكرا لحضرتك سيد علي شبعان رئيس مجلس إدارة كهرباء الجنوب ورئيس بلدية الظهرية وللأمانة بيسوى أنه فعلا هيك نقعد ونفكر مع بعض كيف ممكن إحنا نسلط الضوء بكلكم أنا أنه إحنا من هالحرب زي المضروب على راسه مش عارفين احنا نتبع في لبنان ولا في ايران ولا في غزة ولا في الاستيطان ولا في الخليل ولا في الرواتب ولا في العمال ولا في الموظفين ولا في القطاع الصحي ولا في القطاع التعليمي ولا في البنية التحتية ولا للأمانة ولا في القضايا الثانوية الخاصة ولا في الأمور الحياتية الرفاهية والأمور اللي كمان بتتطلب انه الإنسان ما يظل بس يعني في اتجاه واحد فبتحس يعني موجودين بخلاط والله وكيلك بيفتل فينا هالخلاط ما بتخلص انت هيك الفكرة تبعتك إلا انت ما مش عارف وين رايح ولا مش عارف وين جاي فبسوى انه فعلا سمعنا اياها بديش احكي خلص

0: عجبني واحد قبل يومين بكل اللي بتعرف احنا يعني هو هيك شخص القصة قال لي وكأنه هذه الحكومة قالت للشعب مثل ما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا في رام الله قاعدون شو بطلع معكم في هالمحافظات هينا بنستناكم في رام الله يعني بتحس إنه شعبنا بخابط في حاله مخابط العمال قدروا يدخلوا انطخوا على الجدار وقعوا انزقطوا اشتغلوا ما اشتغلوش الكو الله الموظفين هالكرشين اللي ممكن يجمعوهن من هون ومن هون ولا مش عارف من وين اذا زبطن هينا صرفنا لكو ما زبطهنش دبروا حالكو فيش حلول خلاق القطاع الاقتصادي التجاري كمان هذا الخزوك اللي مرتب كمان هذا موضوع الإيداعات النقدية والله الإسرائيليين مش راضين يأخذوا منا خلاص اقعد حط يدك على خدك وقصدر في الشارع لما الإسرائيليين يعني بتحس أنت إنه هذه الحكومة ليست أكثر من عامل في مطعم يقدم الوجبة إذا كان السفرجي اللي جوا عملها هاي يقدمها ما عملها بقعد يستنى بقعد يستنى ممكن أكثر إشي يعملوا يقولوا ها مطول الطبخة مثلا ولا مطول الوجبة ولا مش عارف شو يمكن ما يردش عليه الطباخ كله شو رأيك تيجي تطبخ محلي يعني على بالي فإحنا واقعين في قصة إنه بلا مسؤولية ما فيش يعني عن جد أنا بحكيها أنا بستشعر هذا الإشي كمواطن يعني بتسكر بوابة خلص بسكر شارقة بقول لك الاحتلال وبالتالي صار موضوع الاحتلال اليوم يعني هو المتحكم الحقيقي في كل ما في كل تفاصيل تفاصيل تفاصيل حياتنا تفاصيل تفاصيل التفاصيل طيب ما هو يعني بالعادة لما انت بكون مش كل شيء بالاحتلال مش كل شيء انت كمان يعني مثلا من شوي كنا بنحكي مع مهندس يوسف الجعبري بقول لك زيارة هون على الخليل يعني وشو العلاقة بأنه ما بدناش مصاري يعني البلدية لما بتيجي بتحكي بهذا الموضوع بقول لك أنا رئيس بلدية قاعد بقاتل في رئيس وزراء قاعد بقاتل في وزير مالية في ناس متطرفة كذا إلى آخره طبعا مش بقاتلهم وبينزل حجار فيهم بالبعد السياسي بالآخر رئيس بلدية غير لما يكون في حكومة ويكون في يعني التصريح اللي بيصدر عن رئيس الوزراء غير عن اللي بيصدر عن رئيس البلدية غير رئيس الوزراء أو أظن الرئيس طلع إنه نحذر من تداعيات الكذا وخلص مش يعني مش هيك فإنه أذهب أنت وربك يا أيها الشعب فقاتل إنها هنا قاعدون هنا قاعدين شو بصير معك في النهاية ما هو أنا كيف بدي أقتنع أنه أنا في عندي سيادة وفي عندي سلطة وفي عندي معالي وفي عندي داخلية وفي عندي هاي المنظومة السيادية وأنا مش حاسس فيها ما هو لما يصير وقت الرخاء يعني لما إذا صار انفراجة ومشت الأمور ما أنا أشوفهم لما مرة فتحوا سد بالغلط الإسرائيليين يبدو مش بالغلط لا يعني أنه فتحوها أربع جهات أقسم بالله أربع جهات فلسطينية نزلت بيان تتفاخر فيه بفتح البوابة احتجوا مستوطنين اثنين سدت اذنة بوابة اذنة احتجوا مستوطنين اثنين تمام سكروها البوابة قالوا لهم قدوا يعني يلا الو
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام
1: كيف حالك اخوي ابو احمد
0: هلا هلا هلا هلا
1: عساك بخير عساك طيب
0: الحمد لله مليح عيني
1: عاش من سمع صوتك
0: يعيشك هلا بيك
1: عارف انا اللي بحكي معك
0: لا والله ماشي مركز الامور
1: معك ما انت دائما منرفز شو بدك تعرفني
0: داري ها هات نروق يسعدك هات
1: انا معك ابو خالد من طول كرم
0: والنعم والنعم عم ابو خالد هلا جايينكم يا ابو خالد جايينكم
1: متى بدك تيجي ان شاء الله
0: اول الشهر قديش احنا اليوم 17 يعني ها غمض عين فتح عين اسبوع اللي احنا عندكم
1: طيب بس علينا قبل بيوم يومين على التلفزيون واحنا ان شاء الله بنجيك ولا يهمك
0: احنا اللي جايينك
1: تسلم يا حبيبي والله بنشرف والله روحنا ان شاء الله بنعطيك اياها
0: وعيوننا كل اللي بدك اياه يرضى عليك ويسعدك تسلم
1: شو اخبارك
0: شو احلى شيء في طول كرم ندير بالنا هيك لما نيجي
1: والله كلهم بخير الحمد
0: غير
1: لله
0: غير, غير الناس شو احلى شيء غير الناس شو احلى شيء
1: غير الناس
0: يعني بعد الناس احسن شيء تمام شو بعدهم
1: نعيبهم انك انت تيجي عندنا وخط
0: يا حبيب قلبي. يلا يسعدك.
1: شو اخبارك
0: حبيب القلب؟ تمام الحمد لله. هينا قاعدين.
1: انا والله حابب بس حابب اتصل عليك واطمن عن صحتك عن كل الطاقم الرابع ان شاء الله. ان شاء الله
0: باي. محسنك محسنك محسنك محسنك.
1: والله احنا يعني شو بدنا نعمل؟ بدنا نعطي هالناس امل وبدنا نعطي خير. والله يا اخوي يا ابو احمد اقسم بالله العظيم صحيح اللي بتحكي فيه انا بتابعك من سنين طويله صحيح انك اللي بتحكي فيه كله صح. لكن لو جيت سألنا الشعوب الثانية العربية عن الوضع اللي عندهم أقسم بالله العظيم إحنا بنحسب حالنا إنه على هالعيش.
0: إذا بنقارن حالنا في السودان مثلا
1: يا سيدي شو بدك تسوي يعني شو بدنا نصبر على كل حال نتحمل ونتحمل بعض يعني هاي الدنيا شو بدنا نعمل.
0: طب هات نقارن حالنا في شعب زي الأوادم.
1: نعم
0: نقارن حالنا في ناس زي الأوادم يعني لازم نقارن حالنا في ناس مسخمين عشان نحس بفوقيتنا.
1: أقول لك أنا بدي أقنعك في بعض الأحيان يعني إذا تسمح لي إذا بتعطيني كلمة.
0: أخذ راحتك إذا أنا قاعدين شو ورانا.
1: هناك شعوب عربية من أغنى شعوب العالم.

0: ثقافة لأوسع أبوابه. الشعب الفلسطيني من 50 سنة لم يكن له أمن ولا كذا، وفقر وقتل وسرق وإلى جميعه، إلى أنه ما بسرق أخوه، ما بنزل عذار أخوه، ما بيعتدي على أخوه، إلا من ظل إحنا 1 بالمليون بالنسبة لهنا. والله العظيم
1: وين رحت آخر 5 سنين يا أبو؟
0: أنا عندي أصدقاء كثير من السعودية، من الأردن، من مصر.
1: تردش عليهم، تردش عليهم، تردش عليهم يا زلمة، ساك من الناس بجاملوك بجامل، تردش ساك من الناس، رد على بس أنت بترد علي ولا تردش؟
0: إحنا بنفتخر إنه بهذا الشعب، أنا طول عمري
1: يا زلمة. أيوة هو أنا بقول لك هذا شعب، ما أنا بقول لك شعب مسخم مرمي لحاله
0: بعين أو إلى إنه بنظل أحسن شعوب إن شاء الله رب العالمين.
1: عاش نفسك الحر، عاش نفسك الحر يا أبو خالد. فإذا بتتصل معي مرة ثانية بتشكي على إشي يا مبشمطك بحطك في طبرية.
0: لا أقول لك أحياط الله، أقول لك يكفي إنه أنا وياك على الإعلام إن حرية
1: هاي
0: لو في الدول العربية والله العظيم ما بتلاقي هذا أكل شيء.
1: بهاي والله غلبتني خلاص، غلبتني يا عمي. انا اول مره واحد
0: بيقلدني، انا لي اصدقاء اردنيين وسعوديين ومصريين. انا لما بكون انا في بعض الاحيان بيشوفونا على قناه معن بكل شو الحريه اللي عندك، كيف انتوا عايشين بنعمه؟
1: ايوه احنا عندنا حريه،
0: كيف تتكلم مع صحافي وكيف تتكلم مع قناه فلسطينيه بهي الطريقه، واذا والشعب الفلسطيني بيتكلم بهي الطريقه، اذا هاي حريه وهذا اهم شيء انتم بالنسبه لكم.
1: عادي جدا. مره سالوا القذافي الله يرحمه، قالوا له يا قذافي يعني ليش انتوا فيش عندكم حريه في ليبيا؟ احنا عندنا مثلا في امريكا ممكن نسب على البيت الابيض وننتقد الرئيس الامريكي وكذا والى اخره في نص واشنطن وما بصير علينا ولا شيء. قال لهم وانا عادي جدا في نص طرابلس في نص بني غازي بسب على البيت الابيض وعلى واشنطن وبصير ليش ولا شيء.
0: طب هل تعلم انه اول شهيد فلسطيني في ليبيا طيار فلسطيني وقع في ليبيا؟
1: عيني عليك.
0: هل تعلم انه انا الي اصدقاء من مصر يعرفون في ليبيا ما عندهم مشكله من رصاص في عز زياده البترول النفط الليبي؟ الفلسطيني عنده كل شيء والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: يكفي اني انا بطلع على قناه معن، قناه فلسطينيه بتشرف فيها اني انا بحكي بحريه، هذا اهم شيء.
1: خلاص شو
0: حبيبي، شكرا لك،
1: ظبطني خلاص شو بدي اقول لك حبيب القلب. يسعدك. تحياتي يا ابو خالد. والله يا ابو خالد شوف يعني انت حكيت في شغلات شويه بصراحه يعني عشان اعترف لك اعتراف صريح اني بحبك. الو، عليكم السلام.
2: استاذ عادل يعطيك العافيه.
1: يا هلا،
2: شو الاخبار؟
1: مليح الحمد لله تمام. بعد صلى ابو خالد اروق شوي.
2: ما هو ابو خالد انا معه بس احنا مشكله
1: خلاص. ايوه رجعنا ايوه هات.
2: اذا بده يقارن حاله بالاحسن او بالأسوأ عشان يعرف انه حاله احسن، بنقدر نقارن حالنا بقضاء ربنا.
1: مين
2: يعني؟ انه بقضاء ربنا يعني واحد انقطعت رجله حتى نصابه انقطع اصبعه، انه احسن، هذا قضاء ربنا. فانا بخفف عن حالي انه قاعد اكون امتيته اكبر، بس لما يكون المقارنه في ايش احنا عاملينه في ايدينا، لا بقارن حالي في اللي احسن عشان اكون احسن مش من الاسوأ. عشان اعرف هل انا اصير احسن يعني. انا عندي هلا مشاكل في البلد، ليش اقارن حالي بالسودان؟ بقارن حالي بباريس عشان مثلاً اشوف وين هم وصلوا الحقهم، مش ارجع اقول والله السودان ماكله بطيخ انا يعني الحمد لله عايش. لا مش عايش. اذا انا قارنت حالي بباريس وواشنطن اقول لك في ابو ظبي سالم، لا في الدول الاجنبيه، خلينا على الدول العربيه. مش منيش انا، مش بني ادم.
1: شو هي شو هي اخر جمله؟ مش فاهم علي.
2: اقول لك اذا انا بقارن حالي بدي اقارن حالي
1: ايوه فهمت. هاي ايش ابو ظبي قلت لي ولا شو؟
2: ابو ظبي يعني مدينه عربيه
1: جانب
2: بس انا من الصبحيات دارين عليك
1: جرين.
2: مش بالموضوع هذا، هذا اجى ثاني.
1: تمام هات شو عندك. هات
2: يا زلمه، احنا لنا اسبوع قاعدين بدوامه مش طبيعيه، مش عارف شو الهدف منها.
1: شو هي؟
2: خوات وطخ على فلان وعلى علانتين ومش عارف ايش اخرها اللي صار على الجلد يابي اللي اكون منهم.
1: شفته والله، شفته بس ما فهمتش يعني بصراحة، ومرات فضولي يعني ما دخلش الفضول. ما فهمتش شو القصة يعني وقتها. انا وبحبش مرات اتدخل بفضولات شغلات. كيف
2: شوف الخواتم مش خواتم، إذا بتدفع شيء أنا بطخ.

0: ليك اذا بتسمعنيش. وما بالفتره برضو انحرقت شو اسمه بسطه في البلد على نفس الفيلم هذا. وكثير في البلد بنحكى فيه هذا الحكي بس بيطلعش للاعلام الا لولا انه شو اسمه ضار مجاهد اثار الموضوع اللي كان البلد لسه غرقانه بتعرفش ايش. بس تنسى هذا الحكي قول من 10 سنين او 15 سنه والبلد ماشي في هذا الموضوع. بس في موضوع كثير جديد لنج نازل على فتاحه
1: اللهم اجعله خير. هذا يعني قديم موضوع الخوات ما نشك فيه خالص
0: هذا مش جديد مش
1: خالص اقلب الصف هاي.
0: انا بفتح بسطه في باب الزاويه اذا بدفعش لفتين على انتين يا قاتل حريب بسطتي يا بدي ينطق علي يا ممنوع صفهم مع انه الشارع للبلديه مش شارع ابوهم يعني.
1: اوبا
0: بس انتهت منه هذا الموضوع. هذا
1: موضوع قديم هذا
0: موضوع قديم.
1: هات اللنج يا اخوي هات شو
0: الجديد لنج. أيوه. الشرف
1: شو
0: هلا انت اكبر مني انت كويس انت اكبر مني 7-8 سنين انت بتعرف الانتفاضه الاولى انه كانت بتنزل بشعرها اخوها في البيت صح نتذكر نصها هيك.
1: شو الموضوع؟ شو الموضوع؟ طلع بدون ما تعطيني مقدمات لأنه هذا موضوع شوية بدي أفهم منك شو الفكرة اللي عندك. نساك من
0: الفكرة اللي عندي إنه قبل يعني أنا امبارح أول امبارح طلعت على الموضوع إنه في عندنا البلدية أعطت لصير من نسوان إنهم ينزلوا يطلعوا فيه وين أو ينزلوا يمشوا في
1: عراب يمشوا يعني هم
0: لا ما احنا مفتوش عراء
1: بسألك يعني بمشوا عراء
0: لا يا زلمة احنا بنحكي ملعب الحسين
1: يعني في شروط عراء. مثلا انه يجب انه يكونوا بالشورتات لما ينزلوا في الملعب ولا كيف
0: لا ها. اقول لك شو المستفيد في الموضوع انت هلا احنا لما صار الموضوع هذا واعطوهم قول البلد كلها ما كانش تعرف وانا شخصيا ما كنت اعرف بس انه يطلع في بث مباشر انه احنا كانوا في 5 رجال وطلعناهم من الملعب فعلا انا لما اشوف مرة دخلت عندي وما راح اجادلها راح اطلع وانسد وبدهم خصوصية يعني طلع الرجال عشان الخصوصية في مقابل ان هم نفسهم النسوان عادي صاروا حالهم شوفونا احنا عادين نمشي ومش عارف طب انا كيف بقبل على مراتي انها تنزل موقع زي هذا
1: شو ماله الموقع شو ماله يعني مشبوه الموقع مثلا
0: لا مش مشبوه يا بدهم يلعبوا رياضة على
1: طيب
0: يلعبوا رياضة
1: بدهم يمشوا او ما انا بعرف انه بدهم يمشوا يعني بدهم مش يتشلحوا ويقعدوا يرقصوا في الاستاد
0: احنا بنحكيش بالحكي يعني.
1: لا انا اللي بحكي فيه ما هو اللي بسمع هذا الكلام بقول لك ابصر شو قاعدين بيسووا في الملعب قاعدين بيتشلحوا ونازلين عراه
0: بدهم يمشوا
1: والله انا شفتهم يا سيدي مسترين وبنات ناس وكويسات وبيمشن زي ما الناس بتمشي زي ما موجود بالاسواق زي ما موجود في الصالات زي ما موجود بباب داري وفي باب دارك وزي ما مرتي ومرتك واختي واختك ما انا مش عارف عليش يعني احنا انا هذا الموضوع عشان هيك قلت لك يا عيب الشوم مش علنك بحكي يا عيب الشوم انه كيف احنا قاعدين نحاكم في بعضنا
0: في مجال اكمل حكي
1: بس بالغلط لا
0: ما راح
1: تفضل
0: ما راح اغلط هلا يا سيدي العزيز اللي صار انا ضد انهم يلعبوا بمحل مفتوح زي هيك بدل ما يلعبوا في رياضه في اماكن مغلقه في صاله رياضه
1: هم شو بيلعبوا شو اعطيني كل شو بيلعبوا شو بيسووا طب أيوة ضد انه يمشوا انت يعني ضد انه يمشوا في مكان زي هيك
0: لا لا لا لا لا انا الحكي كله والله ما هو بوردي انه لما صار الحكي على الفيسبوك
1: طيب
0: والفيديوهات اللي بتنزل احنا بدنا خصوصيه وين الخصوصيه وانتم بتصوروا حالكم قاعدين انا انتم جوا الصور انا مش شايفكم والبلد كلها مش شايفكم ليش تصوروا حالكم وتقولوا هاي احنا مشينا واحنا ومشينا راينا واحنا
1: انت شو اللي يعني شو اللي زعجك انا والله ما شفته ولا بدي اشوفه ولا بدي ادخل في هالمي معه يعني انت شو زعلك عن جد نحكي انا وياك بمنطق هلا انت يعني ما زعلك الموضوع انه مثلا مشوا لانه بيمشوا عادي يعني بالشارع وبلا مؤاخذه هذول بنات ناس وبناتنا وخواتنا يعني اللي بسب عليهم ما عندوش اخلاق يعني عشان تكون بالصوره
0: احنا مش على انهم يمشوا لا بالعكس يمشوا الرياضة كويسة للجسم
1: طيب.
0: وللعائل فالواحد إذا بيمارس
1: يا زلمة النسوان اللي في السوق هذول نسوان مين هذول
0: نسوان لما هم
1: طيب
0: بس مش هون مش هذا أنا فكرتي أنتوا بدكم تمشوا بمحل إلكوا خصوصي بدناش نفتح مسارات لما بيعملوا بحلات تانية ونمشي بالشارع هم راحوا بمحل مسكر من جد عليه صور عشان الخصوصية صح؟
1: لا، علشان المكان هذا ما يكونش فيه مضايقات، وعلشان هذا مش شارع، علشان هذا مكان مريح لممارسة الرياضة، رياضة المشي، يمشوا. وكمان ما يصيرش الناس يقول لك والله هي، لأنه يمكن لو أنه ظلوا هالخمس ست شباب راح أنت تقول طلع كيف قاعدين بلعبوا شباب مع بنات قاعدين بلعبوا في استاد الحسين. فهو الأفضل لما بكون في فترة نسائية يكونوا للنساء، عشان إحنا بتعرف إحنا مطاعمنا كمان إحنا هيك هيك تركيبتنا. هلا بنطلع برا بنسوي سبعة وذمتة، بس هوني لا، احنا جماعة يعني بنخاف الله، بنخاف الله يسخطنا في الخليل، برا الخليل احنا والله صحبة. نساك من هالدواوين يا رجل يا حبيبي، والله العظيم عظامك بيعرفوا انه ما في اشي في الموضوع،
0: فيش اشي في الموضوع. في الموضوع انه احنا بنستحلال، وانه احنا بنمشي.
1: انت عندك حسابات عندك عندك حسابات على السوشيال ميديا؟
0: انا عندي فيسبوك وبطلع على اخبار ومش اخبار، معناها كلمه ما بتجي بالضبط.
1: طب مرات ما هو بين الاخبار والاخبار بتيجي دعايات، بتيجي شغلات، يعني ما احنا كلنا عندنا فيسبوك بنفتحه وكذا، وبتيجي قصص يعني وهيك. شو بتسوي فيك حالي؟
0: إذا إيش مثير للجدل زي هيك لازم لحدك، لأنه في هذه
1: والله يا أخوي ما هو مثير لجدل ولا مثير لمش جدل، ولا إنه إحنا بس بنحب الجدل، وإحنا هاي إحنا قاعدين بنناقش في إشي. يعني للأمانة أنا على صعيد الشخصي يعني ما شفت فيها قصة، إلا إنه يمكن يكون في حدا، أنا بطلع عشان ما أدخلش أنا في هالمي معه، بس بقول لك للأمانة إنه إحنا جماعة مرات من قلة الشغل وفي الصدة ومش عارف شو بنصير نتفتأ من جنابها، إنه والله بس لأنه المرأة عملت هيك بدنا نرد عليها هيك، لأنه لا فلان لا عمل هيك.
0: لا
1: ساكن
0: لا يا زلمة، مش
1: طب يعني أنت لك ساعة مثلا شو بدك تقول لي؟ يعني أنا مش هلا أنت مش ضد المشي ومع المشي،
0: أنت بدك
1: شو بدك شو بدك
0: الفكرة إنه لما صار حكي على الفيس على الفيديو اللي نزلوه بدنا خصوصية.
1: طب
0: بدنا محل نلعب نمشي فيه بدون ما حدا يضايقنا، من دون ما حدا يطلع علينا.
1: طيب
0: انتوا كبدكم تمشوا وبدكم تلعبوا رياضة لعيننا والله احنا مش ضد
1: طيب.
0: انت لا انتوا ليش قاعدين تصوروا حالكم تنشروا حالكم على
1: يا زلمة؟ يعني هم يشوروا حالهم مهتز. يعني هل شفت اشي مخل بالاداب في الصور اللي طلعت؟
0: كون اللبس مش محتشم،
1: لا اله الا الله، شو ماله اللبس؟
0: انا بدي اجيب الفيديو وابعثك اياه شخصي
1: يا خي. والله قدامي الفيديو، والله قدامي الفيديو، شو ماله اللبس؟
0: دائما الواحد
1: لا يا عمي، بنات ناس، بنات ناس، الله يرضى عليك. خلص خلص خلص خلص، بنات ناس هدول، بنات ناس يا ولدي. اتصال آخر. عليكم السلام،
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: بدي والله بعد إذنك في شكوتين نقدمهم لنغلبك فيهم.
1: ولا تغلبني ولا عبالك، قول.
2: الله يسعدك. في بالنسبة لموضوع المواصلات، تعرف أنت قبل فترة غلى السولار والمواصلات غلية، تعود السولار نزل،
1: هاي شهور نزلهم أقورتين
2: نزل بغض النظر يعني المهم نزل.
1: طيب
2: عرفت علي؟ يعني في بعض الخصوص في البلد التزمت فيها الناس بالحدة، كانوا ياخذوا شيكل صاروا ياخذوا مثلا نص. عرفت الأيام هذه كل شوفير بياخذ أخوته،
1: كل شوفير أبيض ولا أصفر؟
2: أبيض وأصفر، يعني استعان الأصفر لو أخذ بتقول بدفع بيرمت، بدفع بدفع كثير أشياء للحكومة، يعني بطلع له مثلا. الأبيض لا بدفع ولا إشي بتسوي، يعني عرفت علي؟
1: بس بالسولار ما بس
2: البنت يعني بتاع الأصفر، يعني في مثلا عندها خط الحوز يعني ياخدوا 4.5، نزل السولار حتى صار ياخدوا 4 مثلا. فبدنا تشوفوا
1: هم هو يعني إذا صار إذا هم نزلوها. شوف المواصلات نزلت قائمة أسعار جديدة، نزلت تقريبا نص شيكل على بعض الخطوط وشيكل على خطوط تانية، لأنه السولر ما نزلش يعني هالنزل الكبيرة يعني.
2: إيه بس هذا الحكي إلا من رحم ربي من الزنفين، يعني هم لما ارتفع السولر التزموا كلهم عشان يرفعوا، هذا التزموا فيه.
1: يعني يمكن بدها شوية ضغط من الناس، إنه أنت لما تطلع سيارة كله أنا بدفع هالقد، وناس زيك
2: في مناطق يعني مثلا حسب المثال، أنا بركب من الفحص على البلد بعض أوقات 5 بعض اوقات 6 بعض اوقات 5:30. فلما يكون انا اصلا ضايل لشغلي لميعاد اصلا شغلي مثلا 10 دقائق ربع ساعه، لو قال لي 7 كمان بدي اضطر اعطيه.
1: فهمت علي. طيب هو في عندنا اللي هو ال 150 تبع الشكاوي هذا، انا نفسي مره يفعلون ناس يعني انه حدا يتصل عليه مثلا
2: تبع العمومي. والله مش موضوع تفاعل يعني احنا موضوع الموضوع انه موضوع يعني
1: خلص حاضر. هاي نقطه هاي نقطه
2: كلنا بنمشي على هذا المبدا.
1: حس بي ربنا
2: بالضبط يعني. ما هو طيب. تاع التاكسي ما هو بنت بتركب طيب. واخته طيب. بتركب
1: طيب طيب الموضوع الثاني ايوه عشان الوقت
2: الثاني في منطقة اسمها عبة تنجيلة.
1: عبة تنجيلة
2: هذه المنطقة ضايعة بين الرجلين، لا هي مع بلدية الخليل باعتبار ولا هي مع بلدية يطا.
1: هذا زي المنطقة زي مناطق كثيرة والله ما هي تابعة لحدا. صحيح
2: يعني بعيد عنك النفايات بتقعد بعض اوقات.
1: حاضر خلاص فهمتك. الصوت راح بس. طيب سجل لي هالملاحظتين يا سعد، سجل لي الملاحظتين عقبة تنجيلة والنفايات والمواصلات. تكرم عينك يا حبيب، تكرم يا حبيبي تكرم عينك.

للأمانة إني زعلان، أقسم بالله العظيم. تزعل من جوا مرات أنت، إنه يعني لما حدا بيجي بيعمل شغلة لا للناس ولا بيكون قصده مثلا، مع يعني بقصد هون لا خدش حياة وناس، يعني مش عارف، أنا مش عارف كيف إحنا واصلين لمرحلة هون إنه كلها خشة في بعض، هذا بحلل عكيف وهذا بحرم عكيف وهذا مش عارف إيش، ومش يعني مش عارف اللبس عزوك مين لازم نلبس، ما هو إذا بدنا نوصلها بدأ أنا بدأ لبسكو عزوك تبعين طالبان، هدول حتى الجلابيب والعبل عنا حرام، لازم يعني ألبسكو على زوك داعش عشان نقول كل حلال والحرام، إنه الله حق في هذا الموضوع، كل لبس نسواننا هلا حرام، حتى الجلابيب والشسم وفيش، واللي ببين طرف أصبعه كمان، وحتى الشباب اللي بلبسوا بناطيل هذول حرام، لأنه البناطيل كمان بتفصل الجسم ومغرية وحرام كمان، البناطيل تبعات الإسلام حرام، ارجعوا شوفوا داعش كيف بلبسوا، هاتوا نلبس زي داعش، وهذا هذا هذا هو عشان احنا نريح راسنا في هذا الموضوع، لأنه هاي القصة نسبية، لأن واحد ثاني بقول لك أنا هذا كل لبسكو هذا حرام بقبلش فيه، الثاني بكله كذا، فهدوا روقوه على بعضنا، روقوه على بعضنا.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة القدس. تقع محافظة القدس في قلب فلسطين وتمتد جغرافيا بين وسط الضفة الغربية وجنوبها. تبلغ مساحتها نحو 345 كيلومترا مربعا، وتعد مركزا روحيا وثقافيا وسياسيا للشعب الفلسطيني. والقدس عاصمة دولة فلسطين، وهي مدينة مقدسة بالنسبة للديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث يوجد فيها قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وتعتبر مدينة القدس ذات أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين، كونها تضم العديد من الأماكن المقدسة مثل كنيسة القيامة وفيها القبر المقدس، وطريق الآلام وجبل الزيتون وحديقة الجثمانية ووادي قدرون وكنيسة قبر السيدة العذراء وغيرها. تضم المحافظة بلدات وقرى مثل العزرية، أبو ديس، عناتة، حزمة، الرام، بدو، الجيب، العيسوية، سلوان، الطور، شعفات، سور باهر، جبل المكبر وغيرها. وتنقسم إلى 4 أحياء رئيسية: الإسلامي، المسيحي، الأرمني واليهودي، المقام على حارتي الشرف والمغاربة سابقا. وتتفرع منها حارات تاريخية مثل حارة السعدية، حارة باب حطة، حارة النصارى وحارة المغاربة القديمة. تشتهر المدينة بأسواقها التاريخية مثل سوق القطانين، سوق العطارين، سوق اللحامين، سوق خان الزيت. كما تحيط بها أبواب تاريخية مثل باب العمود، باب الساهرة، باب الخليل، باب الأصباط، باب المغاربة، باب النبي داود والباب الجديد. تتميز القدس بالحرف التقليدية مثل صناعة الصدف، الخشب المحفور، التطريز المقدسي، الفسيفساء وصناعة التحف الدينية. وتم إدراج القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي كونها ذات أهمية عالمية استثنائية في عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ما يميز القدس عن غيرها هو أنها مدينة تجمع بين القداسة والتاريخ والهوية الوطنية، وتعد مركز الذاكرة الفلسطينية. سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه السيارة الصحيه قاعد بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقاطع يا زلمه. هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بركوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لا عملية الاغتصاب ولا فكرة حمور بالحصول على ممتلكات يعقوب تبرران العمل الوحشي الذي قام به شمعون ولاوي، وتشارك الأبناء الآخرون في الجريمة. ولم يتوقف الأمر عند حد القتل فقط، بل والنهب والسرقة أيضا، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. تعال بنا صديقي نرى ماذا حصل.
2: أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين. بكل سرور أرحب بكم ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى، حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله.

هل تعلم مستمعي أن السنة التي مضت هي نتيجة دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة مدتها 365 يوما وخمس ساعات وثمان وأربعون دقيقة وست وأربعون ثانية؟ السنة الشمسية مدتها ثابتة، وقد قصد الله من الشمس والأفلاك ودورانها الثابت الدقيق أن تكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. وهل تعلم أن حركة الأرض حول الشمس وحول نفسها تسير في دقة عجيبة أدهشت العلماء؟ فهذا الدوران هو ساعة الكون الإلهي المتناهية الدقة. فإن كان الله حاملا كل الأشياء بكلمة قدرته، يحفظ الكرة الأرضية والشمس في دورانها طول السنة بلا تأخير ولا تقديم دقيقة ولا ثانية، فكيف يمكن أن يخطر ببالك أن مؤمنا يمكن أن يفلت من يده أو يضيع بعيدا عنه؟ وهل تعلم يا أخي أن الأرض التي نعيش فيها كرة معلقة في الفضاء الشاسع محفوظة بالقدرة الإلهية العاملة في جاذبية الشمس وقوة الطرد المركزية؟ فليس غريبا أن هتف جاجارين رائد الفضاء الملحد عندما شاهدها معلقة في الفضاء بغير حامل تدور بسرعة هائلة دقيقة. ما الذي يحفظها هناك؟ لقد أشعره الله بوجوده إذ رأى غباوته عندما قال: بحثت عن الله في طبقات الفضاء فلم أجده.

حافظ هذا الكون يا صديقي وحافظك يقول، فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه. ولكونه شديد القوة لا يفقد أحد، ألا يحق لنا أن نقول عن السنة الماضية كللت السنة بجودك، وأن نخطو إلى العام الجديد مستندين على الوعد، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.

0: نلتقي الآن مع الأخ سهيل موسى لندرس معا فقرة جديدة من سفر التكوين.
1: مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقاك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر التكوين، فتفتح كتابك المقدس على الأصحاح 34، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. رأينا يعقوب يتفنن في ابتكار أفضل الوسائل لمواجهة أخيه عيسو. أراد يعقوب أن ينقذ أفراد عائلته، مع أن الله صارعه وأعانه في حكمته، غير أنه مع كل ذلك ظل بعيدا عن إدراك الفكر الإلهي، جاهلا لهذا الفكر الكريم. لم يخطر بباله أن الله كان عتيدا أن يسيطر على روح عيسو النافرة ليستبدل بالنفور عواطف طبيعة دافئة، وإنما كان لا يزال يتوقع الانتقام من يد عيسو. ولكن بعد اللقاء يعانق عيسو يعقوب، بل ويقبل منه الهدية. وكرد للجميل أراد عيسو أن يقود أخيه في طريق العودة إلى الأرض ويؤمن حمايته، ولكن يعقوب حاول أن يتملص من هذا العرض. كان يلتمس أن يجد نعمة في عيني عيسو ليطلقه حرا، فقد كان راغبا في أن ينصرف عنه إلى سكوت. وأخيرا رأيناه في سكوت يبني لنفسه بيتا، كما لو كان قد حط رحاله على أرض وطنه. لقد نسي صلاح الله ومعاملاته الرحيمة، ونسي أنه لا يزال غريبا ونزيلا، فإن سكوت لم تكن المكان الذي عينه الله له. كان ينبغي أن تكون بيت إيل هي هدف يعقوب وليس سكوت، كما أنه ابتاع قطعة حقل في شكيم بدلا من أن يكمل المسير إلى بيت إيل ويبني يعقوب مذبحا للرب كما فعل إبراهيم جده. سنتأمل اليوم في الأصحاح 34 من التكوين، وصدقني أنه ليس بالأصحاح الجميل. في الواقع هناك 3 أصحاحات في سفر التكوين غير جميلة أو مسرة، وكلها تتعلق بأولاد ليئة. أعتقد أن هذا يثبت بأن الله لا يوافق على تعدد الزيجات، حتى ولو فرض الأمر على يعقوب، ولكن هذا لا يبرر المسألة أبدا. سنرى أن كل أولاد ليئة وقعوا في الخطية. هنا نرى شمعون ولاوي. في الأصحاح 35 سنجد رأوبين البكر، وفي 38 يهوذا. كانت هناك خطية واضحة في حياة كل منهم. في عائلة يعقوب نجد هنا أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق. فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب، بل ومنبتا لها. كما قلت قبل قليل، يشتري يعقوب قطعة حقل صغيرة في شكيم ويقيم هناك. كان يحاول أن يتماشى مع عادات تلك الأيام، ولكن المكان الذي اختاره يعقوب لم يكن ضمن إرادة الله، والله أراده أن يخرج من هذا المكان. وبعد أن نتأمل في هذا الأصحاح ستجد صديقي أن الله فعل خيرا بإبعاد يعقوب عن هذا المكان. نقرأ الآن لو سمحت صديقي من هذا الأصحاح 34 من التكوين، من الآية الأولى وحتى 17.
0: وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض، وأخذها واضطجع معها وأذلها، وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب.

0: ابنته، وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل. فسكت يعقوب حتى جاءوا. فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه، وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا، وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع. وتكلم حمور معهم قائلا: شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة وصاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها. ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها: دعوني أجد نعمة في أعينكم، فالذين تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي، وأعطوني الفتاة زوجة. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا، لأنه كان قد نجس دين أختهم. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم، إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي.
1: نعم، فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب. وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع، مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض، وهناك وقعت الواقعة. اسمح لي أن أضع القصة في لغة الصحافة اليوم: لقد اغتصبها. إذا كانت هذه الكلمة مستخدمة بكثرة في الراديو والتلفزيون وكافة وسائل الإعلام، فبإمكان هذا الواعظ المسكين أن يتفوه بها، أليس كذلك مستمعي؟ يجب أن تسمى الخطية باسمها، ولا نعطيها أسماء وألقاب جميلة تخفف من هولها. وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة، فكلم أباه قائلا: خذ لي هذه الصبية زوجة. المثير في الأمر أن شكيم كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها. طبعا نحن نوافق أن الفعل خطأ وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك، ولكن الآن يريد الزواج منها، فلما لا؟ عندما سمع يعقوب بالأمر انتظر أن يأتي أبناؤه من الحقل، وجرت مناقشة حادة على ما أتخيل. وأنا أعتقد أنه كان على يعقوب أن يعطي ابنته زوجة لشكيم، لأن ذلك هو الحل الأمثل في ذلك الظرف. أما ما عمله إخوة دينا فحتما لم يرضى الله عنه. وتكلم حمور معهم قائلا: شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة وصاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا. الزواج المختلط مع أهل العالم خطأ، ولكن في هذه الحالة كان يجب أن تعطى دينا لشكيم، لأن ذلك كان سيقي من خطية أسوأ بكثير. كل هذا يكشف أن على يعقوب الرحيل من تلك المنطقة، هذا المكان ليس له. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا، لأنه كان قد نجس دينا أختهم. كان على يعقوب أن يستلم زمام القيادة في العائلة، كان عليه أن يمنع أولاده من خداع شكيم وحمور. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا. الذي يزعجني في هذه القصة أن الخطية التي كانت أساس الموضوع، ألا وهي الاغتصاب، قد أصبحت في طي النسيان، وصارت المسألة مسألة زواج بأغلف،

0: لاحظ أن يعقوب هنا لا يقود ولا يخطط، بل نرى محاولة من شمعون ولاوي مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي. وماذا طلب أبناء يعقوب من أهل المدينة؟ إن صرتما مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. طلب أبناء يعقوب من شكيم وأهل المدينة أن يختتنوا لتتم المسألة، وكأن الختان هو الحل للزواج المختلط. هذا يعلمنا درسا كبيرا، ففي كثير من الأحيان عندما تريد شابة مؤمنة مثلا الزواج من رجل غير مؤمن، فإن الأخير قد يدعي الإيمان حتى يتم الزواج، ولكن في حقيقة الأمر لا هو مؤمن ولا يعرف الإيمان، وستنكشف اللعبة حتما بعد الزواج. الذهاب إلى الكنيسة والترنيم في الجوقة أو الانبهار من العظات لا يعني أن القلب قد تغير فعلا من الداخل. طقس الختان بالنسبة لشكيم وأهل المدينة لن يغير من معتقداتهم حول الأوثان، فما طلبه أولاد يعقوب كان غير منطقي وأصلا ينم عن الخداع والمكر.
1: نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 34 من العدد 18.
2: فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم بن حمور، ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه. فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين: هؤلاء القوم مسالمون لنا، فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها، وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم، نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا، غير أنه بهذا فقط يواتين القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختنون. ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا. فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة، واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر، وقتلا حمورة وشكيم ابنه بحد السيف، وأخذا دينا من بيت شكيم وخرجا. ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم، غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه، وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني بتكرهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين، وأنا نفر قليل، فيجتمعون علي ويضربونني، فأبيد أنا وبيتي. فقالا: أنظير زانية يفعل بأختنا؟
0: لاحظ أن شكيم كان جادا فعلا واستعد أن ينفذ كل ما طلب منه، وكلم أهل مدينته وأقنعهم بالختان. بختننا كل ذكر كما هم مختنون، ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا. بكلمات أخرى، اعتقد هؤلاء القوم أن الختان سيعطيهم كل امتياز كانوا يحلمون به، لا سيما اقتناء ممتلكات يعقوب. واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. تم طقس الختان المزيف الذي يمثل اليوم الذهاب إلى الكنيسة والتدين دون تغيير حقيقي في القلب وإيمان راسخ في المسيح. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن قتلا كل ذكر. هذه خدعة حقيقية. كان شمعون ولاوي أخوا دينا من نفس الأم وأرادا أن يثأرا لها، ولكنهما تجاوزا حدهما. لا عملية الاغتصاب ولا فكرة حمور بالحصول على ممتلكات يعقوب تبرران العمل الوحشي الذي قام به شمعون ولاوي. وتشارك الأبناء الآخرون في الجريمة، ولم يتوقف الأمر عند حد القتل فقط، بل والنهب والسرقة أيضا. وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفريزيين، وأنا نفر قليل، فيجتمعون علي ويضربونني، فأبيد أنا وبيتي. لاحظ مستمعي هذا الأمر الخطأ في حياة يعقوب. تراه يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه، ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة. كثيرا ما نخطئ في تقييمنا للخطية وفي تفكيرنا إزائها. نفكر دائما في التأثير الذي ستحدثه الخطية. كثيرا ما يفعل الناس أمورا ليس على أنها خطأ أو صواب، بل ما إذا كانت تتماشى مع آراء الناس أم لا. هذا مقياسهم، ليس كلمة الله أو كونه ابن الله، بل كيف سيفكر الآخرون. لهذا السبب نجد الكثير من المؤمنين المساومين في الحق، وبالتالي الذين يجلبون على حياتهم الروحية البؤس والشقاء. يا لها من سعادة عندما نقف للحق بدون أي مساومة. نعم، نما يعقوب المسكين في حياته، ولكنه لم ينمو كفاية. ثم يقول بعدم إيمان: أبيد أنا وبيتي. إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته، وينزع كل هم من قلبه الضعيف. لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم، لا بالعناية التي وعده بها الله. ويحاول الصبيان المدافع عن أنفسهم. لو أرادوا فعلا أن يحلوا الأمر بأيديهم كما يجب، لتوجب عليهم أن يستمعوا لأقوال شكيم وأن يسمحوا له بالزواج من أختهم. لكان ذلك أفضل ما يعمل في ذلك الظرف، ليس الأصح، ولكنه الأفضل على أي حال. هذا أفضل من الجريمة النكراء التي اقترفها أبناء يعقوب. لا يوجد أي عذر، ولا أستطيع أن أدافع عنهم البتة. ما كان يجب عليهم أن يفعلوا ما فعلوا. اسمع ما يقول بولس حول موضوع الثأر يا أخي في العهد الجديد: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
1: اقرأ صديقي الأصحاح 12 من رسالة رومية، فهو فعلا دليل لكل مؤمن يريد أن يحيا حياة ترضي الله. في اللحظة التي نحاول فيها الثأرة فإننا لا نسلك بالإيمان، وكأننا لا نثق بالله ليحل المسألة. وأنا لا أظن أنه كان بإمكان يعقوب أو أبنائه أن يصلوا لهذا المستوى الروحي في ذلك الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تبرر هذه الفعلة المشينة التي اقترفوها لشعورهم بالعار ولحماستهم على أختهم. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي؟ سأتحدث عن ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الرب وأعطانا حياة. حتى نلتقي ثانية، أستودعك الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى جول جول جول جول
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بأجمل باقات الزهور، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. اليوم الأربعاء الثاني من محرم لعام 1448 للهجرة، السابع عشر من حزيران لعام 2026 للميلاد. هيك بلش شهر حزيران، يعني بلشنا في النصف الثاني وكأن الأيام تمر مسرعة، يعني ما بدأنا بحزيران حتى اليوم نتحدث عن السابع عشر من حزيران، الأيام تسير مسرعة النزار. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 فام. مسيكم بالخير، نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين. نبدأ مساءنا دوما بيا الله، بكلمة طيبة، بدعاء خير، بابتسامة، بإزالة المطر وإزالة أيضا الهموم من قلوبنا، إزالة كل الشكوك بأن القادم هو الأفضل، نكون على يقين بأن القادم هو الأجمل، بأن شعبنا الفلسطيني سينول كل ما يتمنى وسينال كل ما يحلم به إن شاء الله. دائما قولوا يا الله، دائما خليكم متفائلين، ودائما خليكم قريبين من بعضكم البعض، والله يكون بعون شعبنا الفلسطيني. أخونا عبد الله حجازي، الله يسعد مساك، بمسا علينا من طاقم بيتزا بتكوين في دار صلاح، الله يسعد مساك ملك البيتزا أخونا عبد الله حجازي، وديم عليكم دائما موفور الصحة والعافية، ولكل من انضم إلينا عبر هذه الإطلالة المسائية. أخونا يوسف برميس طبعا من أول المتابعين، وأبو محمد برميس وفايز الوحش يسعد هالمسا، كل اللي بتابعونا كمان على طرقات البلاد في هذا المساء الجميل، المساء الحزيراني مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أننا ما زلنا نعيش هذه الأجواء الصيفية اللي بنتمنى أن يكون صيف هذا العام صيف أمن وأمان، وليس صيفا ساخنا كالسنوات السابقة. اليوم الشرطة عندنا في بيت لحم قبضت على مشتبه بها بسرقة 200,000 شيكل في محافظة بيت لحم، وكشف فرع المباحث العامة اليوم ملابسات سرقة مبلغ 200,000 شيكل من داخل محل تجاري في مدينة بيت لحم. جاء ذلك بعد أن تقدمت صاحبة المحل بشكوى حول تعرضه للسرقة من قبل مجهول، وبعد إجراءات البحث والتحري تم القبض على المشتبه بها، وضبط جزء من المسروقات بحوزتها، وتم التحفظ على المشتبه بها والمضبوطات لإحالتها لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها أصولا. هذا ما جرى في بيت لحم اليوم، هذه المدينة التي ما زالت صامدة صابرة رغم كل ما يدور حولها من أحداث، وربما الحديث عن الاعتداءات المستمرة، اعتداءات المستوطنين على أهالي المحافظة، صور كثيرة بنشاهدها كل دقيقة وكل ثانية، وبنشاهد كمان مطاردة لبعض المزارعين في مناطق هليلولوز، وأيضا محاولة لمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم في الريف الجنوبي. بنشاهد أيضا صور عن اعتداءات، حواجز في كل أرجاء المحافظة. بنتمنى دائما السلام، الأمن، الأمان لكل عابري الطرق في هذا المساء، وإن شاء الله بتصلوا لبيوتكم سالمين غانمين إن شاء الله. أيضا ربما كان عندنا خبر مؤلم كان عندنا مأساة اليوم، وهذه المأساة حدثت في بلدة الظهرية بعد الإعلان عن وفاة سيدة وطفلها إثر حريق منزلهم. وجاء ذلك جراء حريق اندلع داخل منزل العائلة في مدينة الظهرية جنوب الخليل في حادثة مأساوية هزت مدينة الخليل ومدينة الظهرية وأيضا المحافظات الفلسطينية الأخرى. وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين هما زوجة الشاب محمد سفيان المخارزة وطفلها، حيث أسفر الحريق عن وفاتهما داخل المنزل. من جهتها هرعت طواقم الدفاع المدني لمكان الحريق وعملت على إخماد النيران وتأمين الموقع، فيما باشرت التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته. وأثارت الحادثة كما قلنا حالة من الحزن وسط انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي ستحدد أسباب الحريق وملابساته. ربما كما قلت يعني الوضع صعب. الدفاع المدني قال إن طواقمه أخلت 3 إصابات، أم وأب وطفل، يعني جراء هذا الحريق، ليعلن في وقت لاحق عن وفاة الأم والطفل رحمهم الله. تعزينا الحارة لأهالي بلدة الظهرية على هذا المصاب الكبير الذي كما قلت هز اليوم كل من سمع بهذا الخبر. دائما بنحذر يا أخوان، ودائما بنقول واحد ينتبه، الانتباه ضروري جدا، وخاصة في موضوع الكهرباء، وصلات الكهرباء، في موضوع الغاز، الأمور الممكن أنها تسبب بحرائق خاصة في البيوت اللي يوجد فيها أطفال صغار. يجب دائما أن يكون الأب والأم يقضين نوعا ما اتجاه هذه الأمور، وفي النهاية قضاء الله وقدره، لا نقول شيئا إلا أن هذا قضاء وقدر. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة أبناء شعبنا المعطاء في كل مكان، وبنوجه تحية خاصة لكل المغتربين اللي بيتابعونا من جميع أرجاء المعمورة. يمسيكم دائما بالخير جميعا، بالمحبة، بهدات البال، ونتمنى لكم دائما موفور الصحة والعافية، وأن تبقوا دائما بخير. والمحبة دائما ننقلها أيضا لكافة متابعينا في الوطن الغالي فلسطين، دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها بالتفصيل ضمن سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر بأن أرقام موال مفتوحة، وأن برنامج حديث البلد هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول. لاتصالاتكم، لطرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة، لا تترددوا بالتواصل معنا. أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة للجميع. أخونا معتز عواد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ومساء المحبة ننقلها دائما لكافة أبناء شعبنا المعطاء. أخونا عبد الله حجازي، يسعد مساك من جديد، ولكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية، يسعد مساكم دائما بالخير بالمحبة. ودائما نتمنى لأبناء شعبنا أينما كانوا وأينما حلوا الأمن والأمان والاستقرار والهدوء. هذا كل ما يتمناه كما قلت شعبنا الفلسطيني. في خبر ربما مصادر مطلعة، أجواء إيجابية تسود مباحثات القاهرة بشأن خارطة الطريق الجديدة لقطاع غزة عقب اجتماع وفد رفيع من الحركة مع المندوب الأمريكي. خلينا نتوقف بداية مع أحوال الطقس كيف ستبدو خلال 3 أيام المقبلة، ونحن نعيش أجواء حزيران ونقترب من بداية فصل الصيف فلكيا الذي سيبدأ في 21 من الشهر الجاري. فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
2: يسعد مساك زميل وسام، مساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. كلما اقتربنا من فصل الصيف فلكيا هناك ارتفاع على درجات الحرارة، كيف ستبدو الأجواء خلال الأيام الثلاثة المقبلة؟
2: نعم زميل وسام، بقي 4 أو 3 أيام للدخول في فصل الصيف فلكيا. الأجواء في مجملها هذا اليوم نهاية التأثير للكتلة، الأطراف الكتلة الهوائية الحارة الجافة. الأمر المبشر في هذا الموضوع زميلنا عثمان أنه غدا إن شاء الله تعالى يطرأ انخفاضات على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها أو حول معدلاتها العامة بشكل عام. كذلك الأمر بالنسبة ليوم السبت، هناك انخفاض طفيف أخرى درجات الحرارة، بينما يوم الأحد إن شاء الله تعالى القادم تستقر الأجواء لتصبح أجواء صيفية اعتيادية في أغلب بقاع البطل، بمعنى أننا سنشهد ما بين الساعة 10 حتى الساعة 3 عصرا وربع عصرا أجواء حارة في أغلب المناطق والبلاد شديد الحرارة في الأغوار، بينما في ساعات المساء والليل تكون الأجواء لطيفة وباردة نسبيا في بعض الأحيان في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق إن شاء الله تعالى. الأمر الجيد في هذا الموضوع زميلنا عثمان أنه لا توجد حتى هذه اللحظة بفضل الله تعالى حتى نهاية الأسبوع القادم أي وجود أو لنقل تنبؤ في لموجات حارة مرهقة تؤثر على الأجواء بشكل عام. إذن هي أجواء صيفية اعتيادية إن شاء الله تعالى، وبهذه الأجواء أيضا دائما حذر الأخوة المواطنين من خطر طاولات الشمس الفترة الطويلة ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر في الأعشاب الجافة، ومن خطر أيضا ترك الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء وترك مواد قابلة للإشتعال أيضا داخل السيارات، وللسادة المزارعين الكرام بضرورة الانتباه على مواعيد ري المحاصيل كي لا يصبح هناك إرهاق أو تلف في المزروعات. الرياح السائدة لدينا إن شاء الله تعالى خلال هذه الليلة ستتغير من جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة أسرار الشط بعض الأحيان، هذه الرياح تعمل أيضا على تلطيف الأجواء بإذن الله تعالى. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 30 الصغرى 18، تنخفض غدا لتصبح 28 والصغرى 16. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، فكان الله في عون شعب فلسطين العظيم زميلنا عثمان.
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا فياض، الله يكون معك.
2: طيب الله وقتك وكل خير زميلنا عثمان.
0: شكرا كثير.

0: شو اللي بصير في الوطن؟ الكل بتحدث عما يجري في الضفة الغربية. اليوم نتحدث عن أجواء بدأت يشعر المواطن بالصعوبة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وفي ظل ما يجري على الأرض من مضايقات ومن اعتداءات، والصور الأشد ألما صور العمال، عمالنا اللي بيحاولوا يدخلوا العمل في الداخل من أجل البحث عن لقمة العيش الحلال. هؤلاء يتعرضون للاعتقال والمطاردة مع أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية. يعني اليوم اللي شهد صور اعتقال بعض العمال في الداخل، وين كانوا ناموا، كيف كانوا يدبروا أمورهم، يعيشون في ظروف مأساوية، ولا يدفعهم للعمل في هذه الأجواء إلا الظروف المأساوية التي تنتظرهم. معظم العمال اللي بيدخلوا للداخل يا أخوان بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يهربوا من الشكات الراجعة، من الالتزامات الكبيرة. معظمهم كما قال لي أحد العمال بأنهم يعني في أي لحظة بعودوا رح يتم إيقافهم إذا لم يقوموا بدفع الالتزامات عليهم، فبضطروا للمخاطرة والدخول للداخل من أجل البحث عن لقمة العيش. اللي بقول لك في حل في الضفة يا إما بخدعنا يا إما بضحك علينا. احنا بنتحدث عن جيش من العاطلين عن العمل، بنتحدث عن أوضاع اقتصادية صعبة. اللي بقول لك يتوجهوا للمشاريع الصغيرة. اليوم كنت أقرأ في تقرير إن حوالي يعني تقريبا كل أسبوع بيتم إغلاق 20 محل تجاري جديد في الضفة الغربية. المحلات الصغيرة ما قدرت تنافس، المحلات الصغيرة ما قدرت تستمر في ظل هالوضع الاقتصادي الصعب. إذا ما في سيولة، إذا في ما في عمال بعمله، وإذا ما كان في رواتب كاملة للموظفين، منين بتيجينا السيولة؟ السيولة منين بتيجي؟ وكيف ممكن إن المواطن يدبر أموره؟ هذا الموضوع موضوع مؤلم جدا، الكل بقول يتحدثوا فيه، مع العلم أن هذا الموضوع ليس له حلول لا من قريب ولا من بعيد، واللي عنده حلول يتفضل يطرحها. من قلب وادي النيص، الله يسعد مساك أخونا محمد أبو حماد، يديم عليكم الصحة وهدات البال، وبمسي على الشيخ وليد أبو حماد مدير مشفى القدس التخصصي في وادي النيص، يمسيكم مسي بالخير دائما وأبدا. هيلي النصار مساء الخير ودائما وأبدا، من وجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. دائما نسعد بوجود التعليقات الإيجابية، التعليقات اللي من خلالها بنحاول ان نجد مع بعضنا حلول لكل مسألة لكل قضية. اليوم احنا بنتحدث عن اوضاع مش طبيعية بيعيشها المجتمع الفلسطيني، بيعيشها الشارع الفلسطيني. اليوم احنا بنتحدث عن اوضاع صعبة للغاية. المطلوب تكاتف الجهود كما يقولون، المطلوب ان يكون في هناك حلول، حلول حقيقية وليست وهمية. اليوم كان الحديث عن اكبر عملية اعتقال العمال منذ فترة. الشرطة الإسرائيلية اعلنت اعتقال 74 عاملا من الضفة الغربية في مدينة القدس لوحدها بحجة عدم حيازتهم للتصاريح. موضوع التصاريح، موضوع العمل، موضوع توفير لقمة عيش لشباب، بلشوا يصلوا عدد كبير منهم إلى مستوى من الإحباط. وحذاري أن نصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، إن نقعد ونقول ما في حلول، نقعد وننتظر فقط دون أن نعمل أي شيء. محمد أبو البراء، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. كمان بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء. اليوم صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون قائلا: ما أوضحناه ونؤكد عليه أن مسار لبنان التفاوضي مستقل، فبينما ندعم وقف اطلاق النار وأي دولة تساعدنا بما فيها إيران، فإن المسار اللبناني منفصل كما قال. وأضاف: تجري المفاوضات الدولة اللبنانية، وهي دولة ذات سيادة ولها الحق في اتخاذ قراراتها بنفسها، لا أحد يحل محلها في هذا الدور كما قال، وأي اتفاق يتم التوصل إليه سيتم من خلالنا وليس على حسابنا. الرئيس اللبناني متحدثا عما يجري. ترامب وهو يعني الرئيس الأمريكي يقول أنه يضغط على إسرائيل حسب التقارير للالتزام بوقف اطلاق النار في لبنان. هذا الموضوع كمان من المواضيع التي تم التحدث عنها. أيضا ربما قرار أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون. هذا القرار بتعيين إسرائيليين ممن قتل ذووهم في أحداث الصراع كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. النادي الأسير الفلسطيني يعني حذر من هذا القرار وقال يعني نادي الأسير أن القرار يجسد سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يشكل سابقة خطيرة في إدارة ملف الأسرى. هذا الملف كمان من الملفات التي تحدثت عنها اليوم الجهات الرسمية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون والقرار الإسرائيلي الأخير بشأن المراقبين. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الأستاذ أمجد النجار، المدير العام والمتحدث الرسمي لنادي الأسير الفلسطيني. أستاذ أمجد، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
0: نعم، نعلم أنكم ستستقبلون أحد الأسرى الذين قضوا فترة طويلة في السجون وأنتم بانتظاره الآن.
1: أي نعم، نحن الآن على حاجز الظهرية أو ما يسمى معبر ميتار في انتظار وصول الأسير عبد الكريم الرماوي بعد اعتقال دام 25 عاما، حيث أن هذا الأسير من قادة الحركة الأسيرة ويعني من المعروفين في دورهم النضالي في الدفاع عن أسرانا داخل سجون الاحتلال، وخاض عشرات من الإضرابات دفاعا عن حقوقهم. والآن نحن مع محبيه وأصدقائه وعائلته وأهله في انتظار وصوله إن شاء الله بعد ذلك التوجه إلى مسقط رأسه في بيت ريما، حيث سيكون له استقبال مهيب بمشاركة الفعاليات والفصائل والقوى وكل أبناء شعبنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله نبصل بالسلامة وعقبال جميع الأسرى. أستاذ أمجد، ربما نتحدث أستاذ أمجد يعني في الدقائق القادمة عن قرار بن غفير بتعيين أفراد ممن قتل ذووهم في أحداث الصراع كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، كيف تنظرون إلى ذلك؟
1: أنا أولا منذ بداية 7 أكتوبر وحرب الإبادة، وإيتمار بن غفير يتحكم بكل مكونات إدارة السجون بصفته وزيرا لما يسمى الأمن القومي في دولة الاحتلال، لذلك كان له العديد من الإجراءات القمعية والتنكيلية، ومن أبرزها إضافة إلى الإجراء الذي تم يوم أمس، الإجراء السابق اللي هو تطويع المحاكم والقضاء، بحيث أنه استطاع توظيف عشرات من التابعين له من حزبه في القضاء، إن كانوا في القضاء في المحكمة العليا، في محكمة عوفر، في محكمة سالم، بحيث أن النتائج واضحة، ألاف الملفات التي لا زالت عالقة ما بين المحامين والنيابة ولم يتم البث فيها، إضافة إلى سياسة التمديد والاعتقال الإداري المستمرة والتي طالت المئات من أبناء شعبنا. الآن يأتي الدور الجديد الذي يقوم به من حيث يعني ردا على قرار كان قد اتخذ إن كان شكليا أو غير ذلك بعد الاستئناف الذي قدم والطلب إلى المحكمة العليا من مجموعة من المؤسسات الفلسطينية في الداخل لعودة الصليب الأحمر. وكان هناك يعني قرارا من لجنة ما تسمى الأمن الداخلي بإعادة دور الصليب الأحمر الدولي لزيارة السجون. ففوجئ الجميع اليوم بقراره باستخدام عشرات من ذوي القتلى الإسرائيليين في الحرب الأخيرة ليكونوا عاملين ضمن طواقم الشاباس كمراقبين، طبعا ليسوا كمراقبين ولكن كأدوات عقاب وتنكيل تنفذ بحق أسرانا، وهذا أمر خطير جدا ومرفوض دوليا. يعني حتى في كل العالم معروف أنه يعني لا يتم وضع أي أحد من في عائلة قتيل أو ما إلى ذلك أن يكون ضابطا في الاعتقال أو ضابطا في السجن، ولكن ويتهاضى إيتمار بن جافير يتحكم في كل مكونات المحاكم وإدارة السجون والقضاء. لذلك يعني ليس بالأمر الغريب، وهذا أمر خطير جدا وتداعياته خطيرة جدا.
0: نعم، وربما يعني قبل ما يتم الإفراج ووصول الأسير إليكم، بالنسبة أستاذ أمجد أيضا الأسرى يخرجون في أوضاع صعبة جدا، كنادي يعني الأسير الفلسطيني هل بتم يعني متابعة هؤلاء الأسرى نفسيا جسديا علاجيا بعد الإفراج عنهم؟
1: يعني أكيد معظم الأسرى الذين يخرج عنهم من سجون الجنوب تحديدا ظروفهم صعبة جدا وبحاجة إلى متابعة طبية. كل الأسر الذين يفرج عنهم ننقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بدلا أن يذهب الأسير لاحتضان والدته وأشقائه وأبنائه وزوجته وعائلته، نضطر إلى أخذه لفترة معينة إلى المشافي لتلقي العلاج. معظمهم مصابون بمرض الإسكابيوس الجرب ومعظمهم بحاجة إلى متابعة طبية ووضع طبي. يعني كما قلت لك الوضع داخل السجون كارثي، وهناك كارثة صحية يعني تتطلب يعني بالفعل أن يكون هناك ضغطا دوليا لإعادة الدور الكبير للصليب الأحمر من أجل يعني مراقبة الأوضاع داخل سجون الاحتلال. وأنت تعلم أن الصليب الأحمر هو المنظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة، والآن السجون هي يعني تحت وطأة هذا الإجرام المنظم الذي ينفذه إيتمار بن جافير.
0: شكرا، شكرا للأستاذ أمجد النجار المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير، شكرا كثير
1: لك.
0: تحيات المحبة دائما ننقلها لكل الأصدقاء، وحابين نمسي على صديقنا العزيز أيوب اللي بيتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. اليوم يا أيوب احنا تابعنا مباراة المنتخب الأردني أمام النمسا، وربما سنكون مع تحليل لهذه المباراة، كانت جميلة جدا وكل التوفيق أيوب للمنتخب الأردني. يعني هذه أول تجربة للمنتخب الأردني في بطولة عالمية مثل مونديال كأس العالم، ونحن حقيقة فخورين بأداء المنتخب الأردني بكل شيء عمله المنتخب الأردني أيوب. إن شاء الله دائما بضل منتخبنا الشقيق، المنتخب الأردني الشقيق دائما بضل في القمة مع باقي المنتخبات العربية الشقيقة، مع العلم أن معظم أو جميع المنتخبات العربية في مباراتها الأولى لم تحقق أي فوز. جميع المنتخبات الثمانية يا تعادلت يا خسرت، لم تحقق أو لم يحقق أي فريق عربي أي فوز. نجم السيل بقول أبو ليلى هو اللي خسرنا، الله يسعد مساك روشان وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا وصديقنا محمد صافي مسيك دائما بالورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

يعني الوصول المنتخبات يعني العربية إلى مونديال كأس العالم ليس بالقليل يعني, وهذا شيء يعني جميل جدا أن نشاهد المنتخبات العربية تشارك, ولا سيما المنتخب الأردني. بغض النظر الآن نصير نقيم الأداء ونصير نقيم أداء الأرجنتين ولا أداء البرازيل مقارنة بالمنتخبات العربية, يعني الوضع خلينا نبعد عن التحليلات. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من كل مكان, يسعد مساكم. على سيرة كأس العالم, اليوم طالبت منظمة هند رجب المؤيدة للفلسطينيين السلطات الأمريكية باعتقال جندي إسرائيلي أمريكي الملقب بجيك الذي وصل إلى مباريات كأس العالم في لوس أنجلوس بتهمة المشاركة في حرب الإبادة والهدم الممنهج في قطاع غزة. ويأتي هذا بعد أن رفعت مؤسسة هند رجب دعوة اعتقال ضده في سريلانكا الشهر الماضي أثناء وجوده هناك في إجازة. بحسب مؤسسة حقوق الإنسان أصبحت الكتيبة 603 استنادا إلى وثائق موثق على نطاق واسع, وحدة محورية في التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة. وتكشف المؤسسة أنها وثقت ما لا يقل عن 65 عملية هدم مراقبة نفذتها الكتيبة بين أكتوبر تشرين الأول 2023 ومنتصف عام 2025. وتؤكد المؤسسة أن هذه العمليات استهدفت مباني سكنية, مساجد, مناطق زراعية, منشآت صناعية, مستشفيات, احتجاز غير قانوني وانتهاكات بحق المدنيين. ووفقا لمؤسسة حقوق الإنسان كشف تحقيقها أن جايك كان مرتبطا بشكل مباشر بحادثة هدم غير قانونية واحدة على الأقل في خان يونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2025. وأكدت المؤسسة مجددا مزاعمها بأن جايك نفسه نشر صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجوده داخل قطاع غزة بما في ذلك في خان يونس ورفح. في إحدى الحالات أكدت المؤسسة أنه شوهد وهو يحمل جهاز تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مدني مدمر برفقة جنود آخرين, مما يدل على مشاركته الفعالة في عملية هدم متحكم بها كما قالت. يعني دعوات للولايات المتحدة الأمريكية, والكل يعلم ردود الفعل الأمريكية على مثل هذه المطالبات. ميسي يسجل ثلاثية تاريخية في الجزائر ويعادل الرقم القياسي, يعني هذا الخبر أيضا يعادل الرقم القياسي على مر العصور, فيما الأردن يخسر بثلاثية أمام النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال. بعد الفاصل نعود لنكمل حديث البلد, ابقوا معنا.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: راديو موال.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: دائما وابدا مساء الخير، مساء المحبه، ايوب عبيات الله يسعد مساء كل متابعينا، ام الوليد مساء الخير، اخونا ابو لؤي، نادي حسن، رائد زاهده يمسيكم بالخير، مؤيد ابو شام حمدان يمسك دائما بالورد والفل والياسمين، ودائما انتم تستمعون الى اثير موال من مدينه بيت لحم فلسطين وبرنامج حديث البلد. دائما تفائلوا بالخير تجدوه، دائما خليكم هيك يعني مبتسمين، وان شاء الله ان القادم بكون افضل لهذا الشعب الصابر الصامد على هذه الارض.

دائما نكون فخورين بطلبتنا الفلسطينيين. اليوم طلبة من جامعة النجاح الوطنية يحققون المركز الأول في مسابقة بحثية دولية في العلوم الصيدلانية. كل الاحترام والتقدير.

0: 0227443419 و0592010017 لمن يسأل عن أرقام التواصل. ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. بتتوقعوا إحدى المنتخبات العربية تفاجئنا وتصل إلى النهائي مثلا؟ شو توقعاتكم لمنتخباتنا العربية؟ ممكن يحققوا شيء؟ حابين كمان نبعث بتهنئة قلبية حارة من أخونا وزميلنا نزار النجار اللي بيهنئ الصديق محمد أبو عالية بمناسبة خطوبته اليوم، وبقول ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك الخطوبة وعقبال الفرحة التامة يا رب. هاي طبعا التهنئة من زميلنا نزار النجار إلى صديقه العزيز محمد أبو عالية الذي يتجهز لدخول القفص الذهبي. خي العريس قوم هلي بينا، الله يديم الأفراح يا رب، عقبالك يا نزار. وفرشوا لقينا يا أبو العريس، فرشوا لقينا لك فلوس يا نزار. ألو مساء الخير.
1: مساء النزار،
0: الله يمسيك بالخير.
1: مساء النزار،
0: هلا بالعم أبو غالب، طمنا عنك إن شاء الله بخير.
1: وخير الله يبعد عنك يا ابن الحرام يا الله،
0: عن الجميع يا رب.
1: وخير الله يرضى عليك.
0: كيف الوضع في رطاس مع المجلس الجديد؟
1: كويس.
0: في مية والنفايات بيشيلوها؟ شالوا النفايات من أمام بيتك؟
1: نعم.
0: كل الاحترام، شايف كيف الوضع في رطاس؟ ما شاء الله عليك.
1: مية بيش مية.
0: كيف؟
1: مية بيش مية.
0: بتيجي إن شاء الله، إن شاء الله إنها بتيجي عن قريب.
1: بيش مية من مرة.
0: ان شاء الله انها بتصلكم المية عن قريب.
1: الله،
0: الله يكون معك. شكرا، شكرا كثير. الله يكون معك. يعني مشكلة المية في كل البلد، في كل المحل.

0: يقول قفص الذهبي ولا قفص المسؤولية؟ الله يديم الأفراح يا رب وعقبال كل العزابية إن شاء الله.
1: يا فرحة العين جوزنا الغالي يا فرحة العين.
0: بنمسي على أخونا محمد صافي صديقنا وجارنا العزيز وبيمسي بدور على جار العزيز أبو طارق العباسي. الله يسعد مساك ومسا جارنا وحبيبنا أبو طارق العباسي ولكل من يستمع إلينا الآن. اليوم أنا صار سمعت شيء على المواقع التواصل الاجتماعي بقول لك ليش بيستخدموا الزمور في السيارات. بيستخدموا الزمور في السيارات عند وجود الخطر، عند التنبية بدهم ينبهوك إن في خطر. فعشان هيك حتى في الأفراح وفي الزواج بيستخدموا الزمور حتى ينبهوا العريس إن داخل في مرحلة خطرة، بس العريس وقتها ما بنتبه إلا بعد ما يدخل القفص الذهبي يا نزار. بعدها بيبيع القفص. أنا سميحة أبو سرحان يسعد مساك. إذا أنت بتضحكش إحنا شو ذنبنا؟ عماد الصليبي صديقنا العزيز يزيدكم ألف عافية يا رب. عشان يسعد مساكم رقم الجوال 0592 20 10 17. شو رأيكم في أداء المنتخب الأردني اليوم؟

سقط المنتخب الأردن في فخ الهزيمة أمام نظيره النمسا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب ليفيز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لطاولة لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح اللاعب رومانو شميدي تسجيل لصالح النمسا في الدقيقة 21 من الشوط الأول بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الأردن لينهي منتخب بلاده الشوط الأول متقدما بهدف دون رد. ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن منتخب الأردن من العودة إلى المباراة عن طريق اللاعب علي علوان الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليعيد الأمل للنشامة في الخروج بنتيجة يعني مرضية في هذا اللقاء. إلا أن منتخب النمسا تمكن من تسجيل هدف بالدقيقة 77 وأيضا في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء نجح اللاعب أرنو في تسجيل الهدف الثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين حارس الأردن. احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على مدافع النشامة. وبهذا الانتصار يحصد منتخب النمسا أول 3 نقاط في مشواره بالمونديال بينما بقي رصيد الأردن خاليا من النقاط بعد الجولة الأولى.

0: أبو عبود قعدان، أبو عبود القعدان من غزة، بمسح على الجميع. الله يسعد مساك أبو عبود. حمزة زبون يسعد مساك.
1: وعلى دلعونا والقالت فايد علي نسونا وكلنا قرايب،
0: كلنا قرايب.

الأردن خسرت، وأيضا الجزائر خسرت، حيث افتتح قائد المنتخب الأرجنتيني كأس العالم 2026 بشكل مثالي عندما قاد أبطال العالم إلى فوز

الذي يشارك في البطولة العالمية حاملا لقب بطل العالم من قطر عام 2022، وصل إلى 16 هدفا في بطولات كأس العالم، معادلا بذلك رقم المهاجم الألماني الأسطوري كلوزا. الآن هدف واحد آخر سيكون كافيا ليصبح أعظم هداف في تاريخ المنظمة. وبدأ النجم الأرجنتيني الاحتفال في الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة دقيقة وإنهاء الهجمة بهدوء أمام المرمى. طبعا الكل شاهد هاي المباراة، واللي ما شاهدها بسبب أن معظم المباريات بتكون ما بعد منتصف الليل شاهد الأهداف فقط، أهداف ميسي وخروج الجزائر خاسرا في أول مبارياته في هذا المونديال.

0: حتى في كرة القدم مش فلاحين. فكركم في أي بطولة العرب بيشاركوا فيها وممكن يفوزوا؟ في شيء مبدع فيه العرب حقيقة. اللي بيعرف العرب فيش مبدعين حتى نعمل هيك مسابقة على مستوى العالم وقول هاي المسابقة محدش بفوز فيها على العرب. شيء هاي المسابقة أو ما نوع هذه المسابقة؟ نزار بحكي شجارات العائلية. عبود بقول في الأغاني والكلام الفاضي. لا مستحيل كمان في الأغاني. عماد الصيبي بقول في المناسف ممكن يفوزوا. محمد زواهرة في الكذب والنفاق. معقول محمد؟ فيش مسابقة هيك يعني ممكن ندخلها ونقول وقد حقق العرب رقما قياسيا وكل العالم يجي نفسونا وما يزن بحكي في الخيانة. في فشل المفاوضات. هاي بعض التعليقات في يعني حول سؤال شو ممكن نعمل مسابقة عالمية والعرب يفوزوا فيها. احنا في كل بطولات العالم في كل الرياضات على مستوى العالم الفائزين هم من العالم الغربي، قليل جدا ممكن نسمع عن فائز عربي لكن مش في بطل عالمي، يعني بفوز لكن ليس بطلا عالميا. ام محمود وعليكم السلام ورحمة الله. حسنات ابو محمد بقول في الطبيخ والنفاق. ابو يونس الله يسعد مساك، شكرا كثير. يعني دائما وابدا بنوجه تحيات المحبة للجميع. نادر الزغل ابو ضياء بقول في قلة الحياء مبدعين. لا يا تواصل معنا ابو ضياء، تواصل اتصل. ابو ضياء بتصل على الواتساب الان. ليان التعمري مساء الخير، بيحاولوا العرب واللي بيحاول احسن الله يفرجها على الجميع. احمد بحكي في كرم الضيافة، الله عليك يا أحمد. أبو صفوة الله يسعد مساك، حبيبنا أبو صفوة. كان ضليت على نمط الأغاني نخرج من الجو. العرب مش هبايل بقول أبو صفوة، بس ما في رعاية صح وإدارة صح. أنا معك أبو صفوت. إحنا بنقصنا إدارة.
1: لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدات.
0: خالد أبو الميس يسعد مساك.
2: كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدات.
1: ميل على شاطي حيل.
0: أبو صفوت بقول الناس هون بدهم يدوروا على أكل عيشهم. صدقت والله في هذه الظروف الصعبة الوضع صعب جدا عند الأجانب غير الوضع وبيبدعوا.

0: وفي كمان دعم وما إلى ذلك. هذا ما يقول أخونا أبو صفوت بالنسبة لماذا العرب دائما في المؤخرة، لماذا العرب دائما في مؤخرة الشعوب رياضيا وفي كل شيء، لماذا لا نسمع عن العرب يبدعوا في مجال معين، نفوز في كل شيء عند وضع يدنا بأيدي بعض والوحدة. طبعا بقول أخونا عبود، الله يسعد مساك أبو عبود.
1: القدس شوارع.
0: ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أخي أبو قصي.
0: أبو ضياء طمنا عنك، إن شاء الله أنك بخير.
2: مشتاق لكم، لبينا الندى.
0: حبيبنا أبو ضياء، شو تعليقك هذا يا زلمة؟ هز البدن تعليقك.
2: أنا اللي شايفه واللي دارج يا أخي أبو قصي وعالميا عربيا، حتى إحنا توغلنا وفتنا الغرب في هذه الأشياء.
0: نعم.
2: الغرب اكتسب الاشي السلبي واللي كويس، واحنا اخذنا الاشي المش كويس. عشان هيك بنسبق الغرب وبنسبق الحوالينا، الحوالينا بنسبقهم. ليش؟ لانه احنا ناس انشغل علينا لما وصلنا لهذه الدرجة اللي احنا فيها،
0: درجة صعبة.
2: هذا الشغل ما جاش بيوم وليلة يا ابو خصي، هذا العيشة اللي وصلنا لها احنا ما جاتش بيوم وليلة. أنا أذكر بالسنين القديمة بحكم العمر.
0: نعم.
2: والله يا أبو خصي ما كان كل هذا موجود.
0: كان في محبة.
2: طبعا طبعا طبعا كل شيء كان موجود، حتى هقولك في له رونق باللغة العامية.
0: نعم.
2: يعني إلها بهجة، إلها انطباع، محبة، تأخذ تعطي مع جارك. اليوم الناس نافرة عن بعضيها. يعني أنا بقول في إشي اسمه فيروس، فيروس هذا منتشر يعني بين الكل، اللي هو عدم المحبة، عدم المحبة الأسرية الداخلية العائلية. وهذا السؤال طرحته في كل الضفة عند أصدقائي يا أبو خزم، لما أني بسافر بحب أسأل بقولهم يعني عن هذا الفيروس بالذات، بقول لي والله منتشر عندنا يا زلمة، حتى الكل مستغرب من هذا الكلام. فإحنا في هذه الأمور يعني خد على التواصل الاجتماعي صرت تشوف أشياء بكل بجاحة بيعرضوها، حتى الحياء والخج يعني لا يوصف. يعني إذا بوليتهم فاستتروا. الناس اليوم أبو خصاي تتغنى في الأشياء، وبتمنى أني أكون مخطئ.
0: نعم
2: بتمنى اني اكون مخطئ في هذه الاحداث، اما ان شاء الله ربنا هيك بعيد الألف بيننا وبنصحى من هذا الكابوس الشئيم اللي ضارب في هذه الناس
0: ان شاء الله. الله يسمع منك يعني. يا بضياء حبيبنا، بضياء دائما نسعد بسماع الصوت. بضياء يديم عليك الصحه ودات البال.
2: انتوا اخوتي وحبايبي،
0: الله يحفظك يا بضياء.
2: بعدين انا سعيد في هذه الاغاني التراثيه الحلوه اللي عمال بحطها، جذبتني الأمانة.
0: الله يحفظك يا رب حبيبي.
2: يلا بالتوفيق الله للجميع.
0: الله
2: شكرا لكم.
0: شكرا
2: الله
0: كثير. بنمسي على الأصدقاء في محلات إيليا ستايل دار صلاح، الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة ويديم عليكم دائما الخير. شكرا على الورود.

0: عندنا ظواهر إيجابية لكن ظواهر سلبية أكثر. شكرا شكرا لمحلات إيليا ستايل على باقات الورود، يديم عليكم الخير يا رب. تخيل واحد يبعث لك حوتة الحوت ولا الأسد يا مزر؟ الحوت الأسد.
1: وين مهاجر وين نتمنى من الله ترجع عنا
0: الأسد.
1: كين احنا وياك نطلع على العين ونغني عتابة ونصدح ميجانا.
0: في حدا ببعت أسد على التيك توك؟ مين هذا ببعت أسد؟ الأسد أغلى بتقول إم محمود. هذا سبحان الله عالم الانترنت والتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي عالم لوحدة، كل يوم بتكتشف فيه شيء جديد. في ناس بيشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي نزار، شغلهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: من العمر أكثر ما مضى أحيا ظريف الطول يا جار.
0: وإحنا بنستخدم من مواقع التواصل الاجتماعي في كل إيش؟ نردح لبعض، بنرد على بعض، بنسيء لبعض. لكن في حدا بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لشيء إيجابي؟ شكرا شكرا.

الموسيقية بدنا كم كلمة حلوة لأبو مهدي. بنمسي علي أخونا أبو مهدي ملك البوظة، الله يسعد مساك ومساء، ودائما بنشعر هيك بالمحبة لهذا الشخص اللي دائما برسم الابتسامة على وجوه الأطفال، بنوجه له دائما كل تحيات المحبة والتقدير. أجمل شيء يا أخوان في الدنيا إنك تحاول ترسم ابتسامة على وجه طفل.

شكرا لمحلات إليا ستايل، الله يعطيكم ألف ألف عافية. حصلنا على لقب راعي الهدية الأول مرة يا نزار. شو هذا؟ شو مقصود فيه نزار؟ ولا شي معنوي هذا؟

نسكوا مواطنة قامت بسرقة 200,000 شيكل من أحد المحلات في بيت لحم. بقول أبو محمد شو التفاصيل؟ أبو محمد يعني تحقيق عند الشرطة الآن، يعني ما بنعرف شو الظروف، لكن الشرطة قالت إنها يعني قبضت على سيدة قامت بسرقة محل تجاري وجزء من المسروقات وكل شيء موجود أمام الشرطة. يا أبو محمد في محل بكون فيه إصرافة 200,000 شيكل؟ هذا 200,000 شيكل هذا مبلغ خيالي عند كثير من أبناء شعبنا وعند القسم الصغير من أبناء شعبنا. شو 200,000 شيكل؟ ولا شيء. طيب يقول محلات الصرافة بكون فيها 200,000 شيكل. محمد زواهر بيقول مبلغ خيالي عند المعلمين وغير المعلمين. يا محمد يعني غير الأستاذ محمد، يعني أنتم فكركم الفقراء في البلد المعلمين استعنتوا ما شاء الله عليكم مقارنة بغيركم ولا شيء. قبل يومين أحد الأخوات بتتصل فينا بتقول إحنا مصروفنا الشهري أنا وأبنائي الأربعة 300 شيكل في الشهر. فبقول لها كيف يعني 300؟ بتقول لي ب 300 شيكل بنصرف على طول الشهر. استغربت، يعني حتى لو بيشتروا يوميا ربطة خبز، إذا بيشتروا ربطة خبز يوميا بتوقع هذا المبلغ لا يكفي في ظل هالظروف الصعبة والحياة الصعبة كثير. لكن في ناس عايشين وصابرين وصامدين رغم كل شيء. خلينا نتوقف نزار مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل لنا عودة أخي تامر، خليكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال،
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
4: حبيبي حمد رباح رديدي الشاعر حبيب قلبي،
5: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
6: حديث البلد مع

هلا بالجميع، هلا بيكم وين ما كنتوا وين ما توجدتم. أنتم تستمعون إلى أثير موال وبرنامج حديث البلد.

حابين نمسي على الأخوة صديق العزيز ملك البوضة أخونا أبو مهدي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. طبعا كما قلنا والكل بيعرف أبو مهدي دائما هيك صديق الأطفال، ودائما اللي ببعث دائما يعني ببعث شيء إيجابي وبرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، فدائما بنوجه له كل التحية وكل التقدير وكل يعني آيات الشكر على هذا العمل والمجهود الكبير اللي بقوم فيه. دائما وأبدا مبسوطين بعملك أخونا أبو مهدي، وبنتمنى لك دائما التوفيق.

بنوجه كمان تحيات المحبة لكل رجال الإصلاح ولكل الناس اللي بقوموا على إصلاح ذات البين, وبنقول لهم إصلاح ذات البين, ودائما بنقول لهم الله يعطيكم ألف ألف عافية وجهودكم دائما مباركة, وخاصة أخونا أبو ياسر أحد رجال الإصلاح اللي بيتابعنا من الأردن, الله يسعد مساك. عريس نواورة يسعد هالمساء.

كمان بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم. ولأخونا وصديقنا العزيز الغالي ابن العم مراد عمية، الله يسعد مساك أخي مراد. أبو إبراهيم يديم عليك الخير يا رب. عادل جبرين الله يسعد مساك، من العظماء، من العظماء مش عارف مين عرفنا وهابرة، شكرا لك كتير. شو في شيء في البلد ممكن نحكي عنه؟ غير الأوضاع الاقتصادية والبطالة.

0: أقول أبو إبراهيم البرنامج الأفخم. شكرا كثير، الله يديم عليك الصحة يا رب وهدات البال. شكرا كثير.
1: عد الصف يا رجال، على الروح للصف عدل يا رجال. عريجلك يا
0: حلو كثير تعود المناسبات السعيدة في الوطن. يعني قبل أيامك بلشت الشباب تفكر بالعودة لتحديد موعد الأعراس والأفراح. إن شاء الله بتدوم هالأفراح في هالوطن الغالي فلسطين، ورغم الظروف اللي يحكينا ودائما بنحكي عنها الظروف الصعبة، وكمان ارتفاع أسعار الذهب كمان أثر على كثير من شبابنا. وقلنا أكثر من مرة وطلبنا أكثر من مرة، وياريت يكون في مبادرة، وياريت يكون في شيء مكتوب، وياريت يكون في شيء يتم الاتفاق عليه بين الجميع بالنسبة لموضوع الذهب في الأعراس يا أخوان. يعني هذا الموضوع مهم جدا إن الناس يعرفوا قديش ممكن يشتروا ذهب، لأن كل واحد بيفكر بالزواج متخوف من هذا الموضوع. وأولياء الأمور الفتيات للأسف الشديد بقول لك زينا زي الناس. شو موضوع الناس؟ شو قديش الناس بتدفع؟ قديش الناس هذا الموضوع كمان يعني بيأثر زي ما حكينا على كثير من شبابنا. أبو إبراهيم بقول لفت انتباهي الليلة إن الشرطة بالليل كانت تلف على أصحاب الشكات الراجعة على البيوت، هذول المتعثرين ولكن مطلوبين للسداد.

المديون يدير باله يا نزار, أي نزار بينامش البيت. في مدينة نابلس الكل شاهد الرجل الذي قام بطعن زوجته أمام الكاميرات يوم أمس في مشهد يعني الكل تأثر به بشكل كبير. عائلة غزال في نابلس أصدرت بيانا أكدت فيه أن ابنتها تعرضت لمحاولة قتل على يد زوجها بعد أن أقدم على طعنها 13 طعنة أثناء توجهها إلى عملها, مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى. وأوضحت العائلة أن الحادثة جاءت في سياق خلافات مالية نشأت بعدما قامت ابنتها بكفالة زوجها بحسن نية قبل أن تكتشف لاحقا إدراجها ككفيل لالتزامات مالية بلغت قيمتها نحو 150 ألف دينار أردني مرتبطة بشراء منزل باسم الزوج ومرهون لصالح البنك. وأكدت العائلة تمسكها بحقوق ابنتها ومطالبتها بمحاسبة جميع المتورطين في القضية وتقديمهم للعدالة وفق القانون. يعني المنظر كان صعب كثير والكل يعني تساءل يعني شو السبب اللي بيخلي زوج يعمل مثل هذا العمل البعيد عن عاداتنا وتقاليدنا وعن عادات شعبنا الفلسطيني. يعني اليوم احنا بنشاهد اشياء لأول مرة تشاهد بالشارع الفلسطيني مثل هذه الأعمال. يعني قبل فترة أب قام بقتل ابنه, واليوم نسمع عن زوج يحاول قتل زوجته, وكل ذلك في الشارع العام. يعني أنا دايما بقول يوم يكون في مشاكل بين الأزواج وبيعرفوا عنها الأهل, يجب على الأهل أهل الزوجة وأهل الزوج إنهم يعملوا كل جهدهم إنهم يقوموا بإغلاق هذه الملفات والخلافات وحاول حلوها, لأن تراكم الخلافات وتراكم هاي الأمور ممكن أن تؤدي إلى أمور ممكن تأذي الزوج أو الزوجة أو الأولاد. فالمطلوب حقيقة من الأهل إنهم يكونوا أكثر وعيا في كيفية يعني التصرف مع مثل هذه المشاكل, وخاصة في بعض العائلات بتعرف أن ابنتها بتتعرض لعنف وبتتعرض لمشاكل زوجية وبتتعرض لأمور كثيرة فبضلوا ساكتين. فبطلعوا لنا بعد فترة معينة بعد ما نسمع مثل هذه الأخبار المؤلمة حقيقة والصور اللي زي ما حكينا هي خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا. ودعت للابتعاد عن الشائعات عائلة الزوج المعتدي على زوجته في نابلس أبو صالحة. أدانت هي الأخرى الحادثة وأكدت أن القضية أصبحت بيد النيابة العامة والقضاء الفلسطيني, وقالت أن أي اعتداء على الإنسان وكرامته مرفوض ويتنافى مع قيمنا الدينية والاجتماعية, ودعت إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو تداول معلومات غير مثبتة, وطلبت باحترام سير الإجراءات القضائية والامتناع عن نشر الشائعات, وتمنت الشفاء العاجل للمصابة وسألت الله أن يحفظ مجتمعنا من كل سوء. هذه عائلة أبو صالحة في نابلس يعني ردا على قيام أحد أفرادها بطعن زوجته. كما قلنا هي الأخرى دانت مثل هذا العمل وقالت هذا عمل فردي لا يمثل العائلة كاملةً.

0: مهمتك تمثيل أمريكا للترويج لإسرائيل. اليوم عاصفة سياسية وإعلامية داخل الولايات المتحدة ضد السفير الأمريكي في تل أبيب بعد تصريحاته التي قال فيها أمريكا ما كانت لتوجد لولا إسرائيل، حتى وصلت المطالبات لحد الدعوة لإقالته وعزله من منصبه. المفارقة أن تصريحاته جاءت بعد ساعات فقط من قول ترامب أن إسرائيل ما كانت لتوجد لولا الولايات المتحدة، فرد عليه سفيره في إسرائيل ليقول له لولا إسرائيل لما وجدت أمريكا، ليتحول الجدل إلى معركة مفتوحة حول من يدين لمن بالوجود. هل إسرائيل تدين للولايات المتحدة بوجودها أم الولايات المتحدة تدين لإسرائيل بوجودها؟ نواب جمهوريون، محللون عسكريون، إعلاميون، ناشطون أمريكيون هاجموا هاكابي بشدة، مؤكدين أن مهمته تمثيل أمريكا للترويج لإسرائيل. أبو صالح ربايع صديقنا العزيز، الله يسعد هالمساء. هذا السفير الأمريكي في إسرائيل أكثر من مرة قال أنا صهيوني أكثر من كوني أمريكي، لكن ترامب قال يعني بعد جدل كبير قال إن إسرائيل ما كانت لتوجد لولا الولايات المتحدة، فرد عليه سفيره الأمريكي في إسرائيل وقال أمريكا ما كانت لتوجد لولا إسرائيل. من الصادق بهما؟ صاروا العالم يحللوا، خاصة العالم الأمريكي اللي بيقول شو اللي بيصير. يعني الخلافات الآن أصبحت داخلية، من يدين للآخر بالوجود كما يقولون. سقوط حجارة على الشارع الرئيسي قرب جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل بسبب أعمال التجريف التي ينفذها الاحتلال لبناء مستوطنة كما يقول أحد المواطنين البعث الصورة. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات مع الصديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك في عجالة، كيف تبدو أحوال الطرقات؟
1: النشاش أزمة للمغادرين سالك للقادمين، رأس بجالة كثافة سير متوسطة بالاتجاهين جناتة وعش الغراب سالكات، تواجد قوات احتلال على عش الغراب ولكن بدون تفتيش في هذه اللحظات. العروب بيت أمر مغلقات النبيون في اتجاه الحول سالكة باتجاه السعير مغلقة، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، الفحص لا زالت حتى اللحظة سالكة بالاتجاهين، الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، حاجز حزمة سالك، دوار عناتة أزمة جميع الاتجاهات، حاجز جبع تواجد قوات احتلال وأزمة خانقة جدا للمغادرين، ديسيور مالله والبيرة مغلق، عين سينيا سالكة، عطار البلد عطار البرج سالكات، الوادي أبرود حاجز وأزمة بالاتجاهين، بوابات الطيبة سنجل ترمس عيا سالكات، حواجز مدينة نابلس عين شبلي تيسير تم إغلاقهما بكل الاتجاهين، عورت المربع صر دير شرف خليات من جنود الاحتلال، عناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين، بوابات جبارة مدخل قلقيلية ومدخل سلفيت خليات من جنود الاحتلال وسالكات بكل الاتجاهين، وأخيرا مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
0: ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير.

0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير عمر الصعيد، كيف حالك؟
0: الله يحفظك يا رب.
1: شو أخبارك؟
0: أبو محمد معنا؟
1: نعم أي صحيح.
0: شو أخبارك أبو محمد؟
1: والله الحمد لله بسلامتك عما بقصي الغالي.
0: الله يعطيك الصحة. طبعا أخونا أبو محمد أبو رميس من المتابعين للبرنامج، الله يسعد مساك أبو محمد. تفضل أبو محمد.
1: بدنا نطلب أغنية الطعم رحار، بنهديها لجميع المستمعين والمستمعات والإخوة، كل من يحب أبو محمد أبو رميس، وبنهديها لإدمون خير صديقنا العزيز الغالي.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا محمد.
1: وبنهديها إليك ولجميع ما حواليك.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا
1: يا كثير. الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظك. شكرا كثير. شكرا لأخونا وصديقنا العزيز محمد.

بعدك على الواتساب. الدكتور معنا محافظة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين يا رب. ليانة تعمل بتقول لازم العريس يدير باله قبل ما يطلب, لأن في عائلات بتطلب خاتم لأم العروس وخاتم لجدتها, قيمة وهيبة.

دائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن، الله يسعد مساكم جميعا، دائما سعيدين بتواصلكم. غضب عربي من خطوة أرض الصومال اتجاه إسرائيل، العرب غضبانين. أثارت زيارة رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي إلى إسرائيل وما تخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وافتتاح ممثلية دبلوماسية في القدس موجة واسعة من الرفض والإدانات العربية. وشهدت الساعات الماضية صدور سلسلة من المواقف والبيانات الرسمية العربية الرافضة للتحرك، حيث أكدت الدول العربية تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها المساس بوحدة أراضيها أو منح شرعية لكيانات انفصالية خارج إطار القانون الدولي. كما اعتبرت عدة عواصم عربية أن اختيار القدس مقر لتمثيل دبلوماسي جديد يمثل تحديا للمواقف العربية والدولية الرافضة للاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ويأتي في وقت تتواصل فيه المطالب الدولية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. مصر أدانت ذلك، الحكومة الصومالية وصفت الخطوة بأنها باطلة قانونيا إلى جانب الفلسطيني، يعني أدانت ذلك. كمان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدان ذلك، يعني تحدث كثير من الدول العربية حول ذلك. نذكر أن يعني جمهورية أرض الصومال انفصلت عن الصومال حديثاً،

جمهورية أرض الصومال، جمهورية أعلنت استقلالها عام 1960 عن المملكة المتحدة، إلا أن الشعب آنذاك كان يريد تأسيس بلد موحد لكل المتحدثين باللغة الصومالية في منطقة الصومال الكبير ابتداء من جيبوتي حاليا إلى الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا.

استوى كثيرا جذور النشأة والخلاف طبعا مع دولة الصومال. طبعا الديانة هي الديانة الإسلامية. اللي بسأل شو ديانة أرض الصومال أو يعني هي الديانة الإسلامية. الإسلام هو الدين الرسمي والوحيد تقريبا في جمهورية أرض الصومال، حيث يعتنق جميع السكان تقريبا الدين الإسلامي. كمان شافعيين كمان على المذهب الشافعي يا نزار.

0: هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من رافقنا, شكرا لكل من تواصل معنا. نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. أخونا أبو الأيسم حسن محمود يديم عليك دائما الخير والصحة وهدات البال يا رب. بقولهم مش ضد التطبيع, هم فقط لأنهم حلقوا للصومال. كل دولة عندنا يعني من الدول العربية معرضة للتقسيم. مثلا اليمن عندنا يمنيين, كمان في ليبيا في انشقاقات كبيرة, كمان في العراق بحاولوا الخروج بعدة دول. فعندنا الدول العربية كلها مسرح للتقسيمات, وما يحدث في سوريا اليوم هو أكبر دليل. أبو سليمان الحمدي الله يسعد مساك, شكرا كثير. سفريات الخاصة يديم عليك الصحة يا رب. نترككم في حفظ المولى. تمنياتنا لكم بليلة سعيدة على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني. كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني شكمل الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا بعرف أكبر قصايم فيها تحت إنه بحث لو عقفة ركبته.
3: لكن وين المسؤول؟
6: وعد فلوس سوف يزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز. وعد نفتع عنا المية وقرام تكون نشارة يا سيد العزيز. البلد كلها بتذكر يا سيد العزيز. أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة. حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

عجوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة. نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة القدس. تقع محافظة القدس في قلب فلسطين، وتمتد جغرافيا بين وسط الضفة الغربية وجنوبها. تبلغ مساحتها نحو 345 كيلومترا مربعا، وتعد مركزا روحيا وثقافيا وسياسيا للشعب الفلسطيني. والقدس عاصمة دولة فلسطين، وهي مدينة مقدسة بالنسبة للديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث يوجد فيها قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وتعتبر مدينة القدس ذات أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين، كونها تضم العديد من الأماكن المقدسة مثل كنيسة القيامة وفيها القبر المقدس، وطريق الآلام وجبل الزيتون وحديقة الجثمانية ووادي قدرون وكنيسة قبر السيدة العذراء وغيرها. تضم المحافظة بلدات وقرى مثل العزرية، أبو ديس، عناتة، حزمة، الرام، بدو، الجيب، العيسوية، سلوان، الطور، شعفاط، سور باهر، جبل المكبر وغيرها. وتنقسم إلى 4 أحياء رئيسية: الإسلامي، المسيحي، الأرمني واليهودي، المقام على حارتي الشرف والمغاربة سابقا. وتتفرع منها حارات تاريخية مثل حارة السعدية، حارة باب حطة، حارة النصارى وحارة المغاربة القديمة. تشتهر المدينة بأسواقها التاريخية مثل سوق القطانين، سوق العطارين، سوق اللحامين، سوق خان الزيت. كما تحيط بها أبواب تاريخية مثل باب العمود، باب الساهرة، باب الخليل، باب الأصباط، باب المغاربة، باب النبي داود والباب الجديد. تتميز القدس بالحرف التقليدية مثل صناعة الصدف، الخشب المحفور، التطريز المقدسي، الفسيفساء وصناعة التحف الدينية. وتم إدراج القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي، كونها ذات أهمية عالمية استثنائية في عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ما يميز القدس عن غيرها هو أنها مدينة تجمع بين القداسة والتاريخ والهوية الوطنية، وتعد مركز الذاكرة الفلسطينية، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة القدس. تقع محافظة القدس في قلب فلسطين، وتمتد جغرافيا بين وسط الضفة الغربية وجنوبها. تبلغ مساحتها نحو 345 كيلومترا مربعا، وتعد مركزا روحيا وثقافيا وسياسيا للشعب الفلسطيني. والقدس عاصمة دولة فلسطين، وهي مدينة مقدسة بالنسبة للديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث يوجد فيها قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وتعتبر مدينة القدس ذات أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين، كونها تضم العديد من الأماكن المقدسة مثل كنيسة القيامة وفيها القبر المقدس، وطريق الآلام، وجبل الزيتون، وحديقة الجثمانية، ووادي قدرون، وكنيسة قبر السيدة العذراء وغيرها. تضم المحافظة بلدات وقرى مثل العزرية، أبو ديس، عناتة، حزمة، الرام، بدو، الجيب، العسوية، سلوان، الطور، شعفات، سور باهر، جبل المكبر وغيرها. وتنقسم إلى 4 أحياء رئيسية: الإسلامي، المسيحي، الأرمني واليهودي، المقام على حارتي الشرف والمغاربة سابقا. وتتفرع منها حارات تاريخية مثل حارة السعدية، حارة باب حطة، حارة النصارى، وحارة المغاربة القديمة. تشتهر المدينة بأسواقها التاريخية مثل سوق القطانين، سوق العطارين، سوق اللحامين، سوق خان الزيت. كما تحيط بها أبواب تاريخية مثل باب العمود، باب الساهرة، باب الخليل، باب الأصباط، باب المغاربة، باب النبي داود، والباب الجديد. تتميز القدس بالحرف التقليدية مثل صناعة الصدف، الخشب المحفور، التطريز المقدسي، الفسيفساء، وصناعة التحف الدينية. وتم إدراج القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي، كونها ذات أهمية عالمية استثنائية في عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ما يميز القدس عن غيرها هو أنها مدينة تجمع بين القداسة والتاريخ والهوية الوطنية، وتعد مركز الذاكرة الفلسطينية، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لا عملية الاغتصاب ولا فكرة حمور بالحصول على ممتلكات يعقوب تبرران العمل الوحشي الذي قام به شمعون ولاوي، وتشارك الأبناء الآخرون في الجريمة. ولم يتوقف الأمر عند حد القتل فقط، بل والنهب والسرقة أيضا، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. تعال بنا صديقي نرى ماذا حصل.
3: أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين. بكل سرور أرحب بكم ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى، حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله.

هل تعلم مستمعي أن السنة التي مضت هي نتيجة دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة مدتها 365 يوما وخمس ساعات وثمان وأربعون دقيقة وست وأربعون ثانية؟ السنة الشمسية مدتها ثابتة، وقد قصد الله من الشمس والأفلاك ودورانها الثابت الدقيق أن تكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. وهل تعلم أن حركة الأرض حول الشمس وحول نفسها تسير في دقة عجيبة أدهشت العلماء؟ فهذا الدوران هو ساعة الكون الإلهي المتناهية الدقة. فإن كان الله حاملا كل الأشياء بكلمة قدرته، يحفظ الكرة الأرضية والشمس في دورانها طول السنة بلا تأخير ولا تقديم دقيقة ولا ثانية، فكيف يمكن أن يخطر ببالك أن مؤمنا يمكن أن يفلت من يده أو يضيع بعيدا عنه؟ وهل تعلم يا أخي أن الأرض التي نعيش فيها كرة معلقة في الفضاء الشاسع محفوظة بالقدرة الإلهية العاملة في جاذبية الشمس وقوة الطرد المركزية؟ فليس غريبا أن هتف جاجارين رائد الفضاء الملحد عندما شاهدها معلقة في الفضاء بغير حامل تدور بسرعة هائلة دقيقة. ما الذي يحفظها هناك؟ لقد أشعره الله بوجوده إذ رأى غباوته عندما قال: بحثت عن الله في طبقات الفضاء فلم أجده.

حافظ هذا الكون يا صديقي وحافظك يقول، فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، ولكونه شديد القوة لا يفقد أحد. ألا يحق لنا أن نقول عن السنة الماضية كللت السنة بجودك، وأن نخطو إلى العام الجديد مستندين على الوعد، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.

0: نلتقي الآن مع الأخ سهيل موسى لندرس معا فقرة جديدة من سفر التكوين.
1: مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقاك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر التكوين، فتفتح كتابك المقدس على الأصحاح 34، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية.
2: رأينا يعقوب يتفنن في ابتكار أفضل الوسائل لمواجهة أخيه عيسو. أراد يعقوب أن ينقذ أفراد عائلته، مع أن الله صارعه وأعانه في حكمته، غير أنه مع كل ذلك ظل بعيدا عن إدراك الفكر الإلهي، جاهلا لهذا الفكر الكريم. لم يخطر بباله أن الله كان عتيدا أن يسيطر على روح عيسو النافرة ليستبدل بالنفور عواطف طبيعة دافئة، وإنما كان لا يزال يتوقع الانتقام من يدي عيسو. ولكن بعد اللقاء يعانق عيسو يعقوب، بل ويقبل منه الهدية. وكرد للجميل أراد عيسو أن يقود أخيه في طريق العودة إلى الأرض ويؤمن حمايته، ولكن يعقوب حاول أن يتملص من هذا العرض. كان يلتمس أن يجد نعمة في عيني عيسو ليطلقه حرا، فقد كان راغبا في أن ينصرف عنه إلى سكوت. وأخيرا رأيناه في سكوت يبني لنفسه بيتا، كما لو كان قد حط رحاله على أرض وطنه. لقد نسي صلاح الله ومعاملاته الرحيمة، ونسي أنه لا يزال غريبا ونزيلا، فإن سكوت لم تكن المكان الذي عينه الله له. كان ينبغي أن تكون بيت إيل هي هدف يعقوب وليس سكوت، كما أنه ابتاع قطعة حقل في شكيم بدلا من أن يكمل المسير إلى بيت إيل، ويبني يعقوب مذبحا للرب كما فعل إبراهيم جده.
1: سنتأمل اليوم في الأصحاح 34 من التكوين، وصدقني أنه ليس بالأصحاح الجميل. في الواقع هناك 3 أصحاحات في سفر التكوين غير جميلة أو مسرة، وكلها تتعلق بأولاد ليئة. أعتقد أن هذا يثبت بأن الله لا يوافق على تعدد الزيجات، حتى ولو فرض الأمر على يعقوب، ولكن هذا لا يبرر المسألة أبدا. سنرى أن كل أولاد ليئة وقعوا في الخطية. هنا نرى شمعون ولاوي. في الأصحاح 35 سنجد رأوبين البكر، وفي 38 يهوذا. كانت هناك خطية واضحة في حياة كل منهم. في عائلة يعقوب نجد هنا أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق. فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب، بل ومنبتا لها. كما قلت قبل قليل، يشتري يعقوب قطعة حقل صغيرة في شكيم ويقيم هناك. كان يحاول أن يتماشى مع عادات تلك الأيام، ولكن المكان الذي اختاره يعقوب لم يكن ضمن إرادة الله، والله أراده أن يخرج من هذا المكان. وبعد أن نتأمل في هذا الأصحاح ستجد صديقي أن الله فعل خيرا بإبعاد يعقوب عن هذا المكان. نقرأ الآن لو سمحت صديقي من هذا الأصحاح 34 من التكوين، من الآية الأولى وحتى 17.
0: وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض، وأخذها واضجع معها وأذلها، وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قائلا: خذ لي هذه الصبية زوجة. وسمع يعقوب أنه نجس دينا ابنته، وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءوا. فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه، وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا، وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع. وتكلم حمور معهم قائلا: شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة وصاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها. ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها: دعوني أجد نعمة في أعينكم، فالذين تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي، وأعطوني الفتاة زوجة. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا، لأنه كان قد نجس دينا أختهم. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم، إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي.
2: نعم، فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب. وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع، مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض، وهناك وقعت الواقعة. اسمح لي أن أضع القصة في لغة الصحافة اليوم: لقد اغتصبها. إذا كانت هذه الكلمة مستخدمة بكثرة في الراديو والتلفزيون وكافة وسائل الإعلام، فبإمكان هذا الواعظ المسكين أن يتفوه بها، أليس كذلك مستمعي؟ يجب أن تسمى الخطية باسمها، ولا نعطيها أسماء وألقاب جميلة تخفف من هولها. وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة، فكلم أباه قائلا: خذ لي هذه الصبية زوجة. المثير في الأمر أن شكيم كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها. طبعا نحن نوافق أن الفعل خطأ، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك، ولكن الآن يريد الزواج منها، فلم لا؟ عندما سمع يعقوب بالأمر انتظر أن يأتي أبناؤه من الحقل، وجرت مناقشة حادة على ما أتخيل. وأنا أعتقد أنه كان على يعقوب أن يعطي ابنته زوجة لشكيم، لأن ذلك هو الحل الأمثل في ذلك الظرف. أما ما عمله إخوة دينا فحتما لم يرضى الله عنه. وتكلم حمور معهم قائلا: شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة وصاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا. الزواج المختلط مع أهل العالم خطأ، ولكن في هذه الحالة كان يجب أن تعطى دينا لشكيم، لأن ذلك كان سيقي من خطية أسوأ بكثير. كل هذا يكشف أن على يعقوب الرحيل من تلك المنطقة، هذا المكان ليس له. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا، لأنه كان قد نجس دينا أختهم. كان على يعقوب أن يستلم زمام القيادة في العائلة، كان عليه أن يمنع أولاده من خداع شكيم وحمور. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا. الذي يزعجني في هذه القصة أن الخطية التي كانت أساس الموضوع، ألا وهي الاغتصاب، قد أصبحت في طي النسيان، وصارت المسألة مسألة زواج بأغلف. لاحظ أن يعقوب هنا لا يقود ولا يخطط، بل نرى محاولة من شمعون ولاوي مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي. وماذا طلب أبناء يعقوب من أهل المدينة؟ إن صرتما مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. طلب أبناء يعقوب من شكيم وأهل المدينة أن يختتنوا لتتم المسألة، وكأن الختان هو الحل للزواج المختلط. هذا يعلمنا درسا كبيرا، ففي كثير من الأحيان عندما تريد شابة مؤمنة مثلا الزواج من رجل غير مؤمن، فإن الأخير قد يدعي الإيمان حتى يتم الزواج، ولكن في حقيقة الأمر لا هو مؤمن ولا يعرف الإيمان، وستنكشف اللعبة حتما بعد الزواج. الذهاب إلى الكنيسة والترنيم في الجوقة أو الانبهار من العظات لا يعني أن القلب قد تغير فعلا من الداخل. طقس الختان بالنسبة لشكيم وأهل المدينة لن يغير من معتقداتهم حول الأوثان، فما طلبه أولاد يعقوب كان غير منطقي وأصلا ينم عن الخداع والمكر.
1: نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 34 من العدد 18.
0: فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم بن حمور، ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه. فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين: هؤلاء القوم مسالمون لنا، فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها، وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم، نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا، غير أنه بهذا فقط يواتين القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختنون. ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا. فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة، واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر، وقتلا حمورة وشكيم ابنه بحد السيف، وأخذا دينا من بيت شكيم وخرجا. ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم، غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه، وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين، وأنا نفر قليل، فيجتمعون علي ويضربونني، فأبيد أنا وبيتي. فقالا: أنظير زانية يفعل بأختنا؟
2: لاحظ أن شكيم كان جادا فعلا واستعد أن ينفذ كل ما طلب منه، وكلم أهل مدينته وأقنعهم بالختان. بختننا كل ذكر كما هم مختنون، ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا. بكلمات أخرى، اعتقد هؤلاء القوم أن الختان سيعطيهم كل امتياز كانوا يحلمون به، لا سيما اقتناء ممتلكات يعقوب. واختتنا كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. تم طقس الختان المزيف الذي يمثل اليوم الذهاب إلى الكنيسة والتدين دون تغيير حقيقي في القلب وإيمان راسخ في المسيح. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر. هذه خدعة حقيقية، كان شمعون ولاوي أخوا دينا من نفس الأم وأرادا أن يثأرا لها، ولكنهما تجاوزا حدهما. لا عملية الاغتصاب ولا فكرة حمور بالحصول على ممتلكات يعقوب تبرران العمل الوحشي الذي قام به شمعون ولاوي. وتشارك الأبناء الآخرون في الجريمة، ولم يتوقف الأمر عند حد القتل فقط، بل والنهب والسرقة أيضا. وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني بتكريهكما إيايا عند سكان الأرض الكنعانيين والفريزيين، وأنا نفر قليل، فيجتمعون علي ويضربونني، فأبيد أنا وبيتي. لاحظ مستمعي هذا الأمر الخطأ في حياة يعقوب. تراه يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه، ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة. كثيرا ما نخطئ في تقييمنا للخطية وفي تفكيرنا إزائها. نفكر دائما في التأثير الذي ستحدثه الخطية. كثيرا ما يفعل الناس أمورا ليس على أنها خطأ أو صواب، بل ما إذا كانت تتماشى مع آراء الناس أم لا. هذا مقياسهم، ليس كلمة الله أو كونه ابن الله، بل كيف سيفكر الآخرون. لهذا السبب نجد الكثير من المؤمنين المساومين في الحق، وبالتالي الذين يجلبون على حياتهم الروحية البؤس والشقاء. يا لها من سعادة عندما نقف للحق بدون أي مساومة. نعم، نما يعقوب المسكين في حياته، ولكنه لم ينمو كفاية. ثم يقول بعدم إيمان: أبيد أنا وبيتي. إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته، وينزع كل هم من قلبه الضعيف. لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم، لا بالعناية التي وعده بها الله. ويحاول الصبيان المدافع عن أنفسهم. لو أرادوا فعلا أن يحلوا الأمر بأيديهم كما يجب، لتوجب عليهم أن يستمعوا لأقوال شكيم وأن يسمحوا له بالزواج من أختهم. لكان ذلك أفضل ما يعمل في ذلك الظرف، ليس الأصح، ولكنه الأفضل على أي حال. هذا أفضل من الجريمة النكراء التي اقترفها أبناء يعقوب. لا يوجد أي عذر، ولا أستطيع أن أدافع عنهم البتة. ما كان يجب عليهم أن يفعلوا ما فعلوا. اسمع ما يقول بولس حول موضوع الثأر يا أخي في العهد الجديد: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
1: اقرأ صديقي الأصحاح 12 من رسالة رومية، فهو فعلا دليل لكل مؤمن يريد أن يحيا حياة ترضي الله. في اللحظة التي نحاول فيها الثأرة فإننا لا نسلك بالإيمان، وكأننا لا نثق بالله ليحل المسألة. وأنا لا أظن أنه كان بإمكان يعقوب أو أبنائه أن يصلوا لهذا المستوى الروحي في ذلك الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تبرر هذه الفعلة المشينة التي اقترفوها لشعورهم بالعار ولحماستهم على أختهم. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي؟ سأتحدث عن ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الرب وأعطانا حياة. حتى نلتقي ثانية، أستودعك الله.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكثر، إحنا هون إلكم.
3: تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.